0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

عيد راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا. راديو الناس 103.3 107.8 FM.

بس حيرتي حبي صوعتي قلبك لوعتي قلبي لالي بحبك حيرتي حبي.

شايفها رامة ولا قلت مرة سبب خصامة وكل نظرة شايفها رامة ولا قلت مرة سبب خصامة واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحتر شباب منك والوقت فضينا صابر

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303351. كل عام وأنتم بخير.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك
2: مستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.

تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجعت

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: لوكاندا.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
0: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب

0: كل عام وانتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الاخر.
1: يابا وانت رح نوصل؟
2: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
1: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
3: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
1: أنا.
4: لما عارفين انه السفر طويل ومعاكم الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
2: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ومنوصل. هانت
1: شو كمان ساعة؟
4: كل عيد وانتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتو بخير. ائتلاف 2026.
6: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: من راديو الناس، أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 0482071777.
1: مستعدون؟

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: لوكاندا.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: ليش عم بتوقفي عجانب هون بالشارع السريع؟
3: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
2: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
4: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
3: معاك حق، القصة فيش فيها مزيح.
4: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: أوف أوف أوف، تغير هوانا

اتغير هوانا وسعر كل شغلي

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: انا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسالوا حسن 23 سنه تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفاله.
4: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
6: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم نجمة 4904.
7: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
8: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة من لواء جفعاتي قتلت أثناء توجهها إلى منطقة محصنة عقب انفجار طائرة مسيرة مفخخة داخل منطقة عسكرية قرب الحدود مع لبنان. وفي الحادثة ذاتها انفجرت مسيرة مفخخة أخرى، ما أسفر عن إصابة جندي احتياط بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة، وكان قد وصل إلى المكان كان للمساعدة بعد الانفجار الأول وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. في تطور ميداني آخر على الجبهة الشمالية، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها رصد في منطقة تعمل فيها قواته جنوب لبنان، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار في بلدات بمنطقة الجليل الأعلى. وأوضح الجيش أن الإنذارات فعلت نتيجة محاولات الاعتراض دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار إضافية. في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم ما وصفها بالبنى التحتية التابعة لحزب الله في مدينة صور جنوبي لبنان، بالتزامن مع سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي خلال الساعات الماضية على بلدات ومناطق في جنوب لبنان، وسط استمرار التوتر والتصعيد الأمني على الجبهة اللبنانية. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الجيش الأمريكي شن هجوما في منطقة بندر عباس بعد مهاجمة الحرس الثوري ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز، فيما نقلت الوكالة عن مصدر إيراني قوله إن الهجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار. في أعقاب ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية، قال إن الهجوم انطلق منها محذرا من أن أي هجمات إضافية ستواجه برد أكثر حسما، محملا واشنطن مسؤولية العواقب. في تطور متزامن، أعلنت الكويت التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، فيما أكدت الأركان العامة للجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات التي سمعت ناتجة عن عمليات اعتراض نفذتها منظومات الدفاع الجوي ضد ما أسمته بأهداف معادية. أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن المنظمة الدولية أدرجت إسرائيل ضمن القائمة السوداء الخاصة بالعنف الجنسي في مناطق النزاعات إلى جانب حماس وداعش على حد تعبيره، واصفا القرار بأنه سياسي ومنفصل عن الواقع. ووفق التقارير، فإن من بين الجهات الإسرائيلية التي ستدرج في القائمة مصلحة السجون إلى جانب هيئات أخرى أدخلت ضمن إطار متابعة تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا. قدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهارف ميارا ردها إلى المحكمة العليا بشأن قرار لجنة جرونس المتعلق بتعيين رومان غوفمان رئيسا لجهاز الموساد، مطالبة بإلغاء قرار التعيين. وقالت بهارف ميارا إنها ترى ضرورة إصدار أمر مشروط تمهيدا لإبطال القرار، معتبرة أن جزءا من أعضاء اللجنة حسموا موقفهم لصالح المصادقة على التعيين مهما كان الثمن وفق تعبيرها. يخضع محقق في وحدة لهف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية للتحقيق تحت طائلة التحذير بشبهة التواصل مع عميل إيراني، وفق ما أعلنته وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش. وأوضحت ماحش أن التحقيق فتح عقب معلومات وردت من داخل وحدة لهف نفسها من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العلاقة أو الاتصالات المنسوبة إلى الشرطة. أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أنها ستقدم اليوم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد شاب يبلغ من العمر 29 عاما من سكان حتصار هجليليت بتهمة قتل الفتى آدم سواعد البالغ من العمر 16 عاما من سكان وادي سلامي. وبحسب التحقيقات، قتل سواعد طعنا في 26 نيسان الماضي على خلفية خلاف مالي

0: تتعلق بشراء جرعة مخدر بقيمة عشرات الشواقل. وإلى حالة الطقس، يكون الجو ربيعيا معتدلا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث يكون غائما جزئيا إلى صاف في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق. ختام الموجز، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. كل عام وأنتم بخير.
1: من راديو الناس، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
2: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنيكم بعيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير.
3: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: أنتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال مشرقي.
5: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك من نبيل يزبك.
6: كل عام وأنتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر ماندا.
7: أمانة أضحى مبارك، أنتم بخير.
8: كل عامكم بخير، أضحى مبارك.
9: أنا ميلينا، كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى. راديو الناس،
0: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير. أنتم تستمعون.

0: إلى راديو الناس.
1: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطة.
2: صباح الخير من مدينة سخنين.
3: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
4: سأل الحلو هالبيت الحلو عل كانوا يجوا يسألوا.
5: صباح الخير من مدينة شف عمر.
6: صباح الخير من قرية دحي.
3: وأحلى صباح
4: وإن كانوا يجوا بدلوا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
3: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
4: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
5: عيب علي إذا عارف.
4: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟

0: شو رايك نروح عند اختي جيهان؟
1: لا بعيده ساعه نصل.
0: لكان عند سميره. هيها قريبه.
1: يا زلمه وين قريبه؟ هاي ساكنه باخر الدنيا.
0: 2 hours later. بركي نروح نعايد عند امي.
1: هو علينا
2: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
0: خلاص هات نروح عند ميساء.
1: مين ميساء؟
2: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطه الوطنيه للامان على الطرق. بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
6: حمرة سطيحاتك حمرة، كل رفوف عصافير.
7: صباح الخير من مدينة شوف عامل.
8: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
6: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفضل.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
10: من راديو الناس، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303551. كل عام وأنتم بخير.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظمة.

0: إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
4: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
3: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
5: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
4: معاك حق، القصة فيش فيها مزيح.
5: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: أحلى صباح من جثة جليل.
8: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
9: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
10: صباح الخير من مدينة الطيرة.
11: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
12: يسعد صباحكم من بير السبع.
13: والكانوا يجوا بدلوا.
14: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
15: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: كل عام وانت بخير. انا ميرا اسمك.
1: مرحبا، انا اسمي عبد الله محمد، بهنئكم بعيد الاضحى، كل عام وانت بخير.
2: اضحى مبارك وكل عام وانت بخير.
3: انت بخير، عيد اضحى مبارك من راديو الناس امال مشرقي.
4: كل عام وانت بخير، اضحى مبارك من نبيل جزبك.
5: كل عام وانتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر ماندا.
6: أمانة
7: اضحى مبارك،
8: اضحى بخير،
9: كل عام بخير، اضحى مبارك.
10: انا ميلينا،
11: كل عام وانت بألف ألف خير بمناسبة عيد الاضحى راديو الناس.
12: من راديو الناس اضحى مبارك، وكل عام وانتم بخير.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا صراحة بلشت في راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
4: عن جد.
6: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
4: كل الناس
7: كل الناس
0: راديو الناس دايما معي.
8: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب

0: المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
4: يابا وانت رح نوصل؟
5: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
4: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
6: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
4: أنا.
7: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
5: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
4: شو كمان ساعة؟
7: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم نجمة 4904.
7: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
8: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
9: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
8: في مكيف في تورنادو انفرتر.
10: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الواحدة.

سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة من لواء جفعاتي قتلت أثناء توجهها إلى منطقة محصنة عقب انفجار طائرة مسيرة مفخخة داخل منطقة عسكرية قرب الحدود مع لبنان. وفي الحادثة ذاتها انفجرت مسيرة مفخخة أخرى.

ما أسفر عن إصابة جندي احتياط بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. في تطور ميداني على الجبهة الشمالية، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها رصد صباح اليوم في منطقة تعمل فيها قواته جنوب لبنان، وذلك عقب تفعيل صافرات الإنذار في بلدات بمنطقة الجليل الأعلى. وأوضح الجيش أن الإنذارات فعلت نتيجة محاولات الاعتراض دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار إضافية. في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم ما وصفها بالبنى التحتية التابعة لحزب الله في مدينة صور جنوبية لبنان، بتزامن مع سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي خلال الساعات الماضية على بلدات ومناطق في جنوب لبنان، وسط استمرار توتر وتصعيد الأمني على الجبهة الشمالية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية تابعة للجيش الأمريكي. قال إن الضربة التي استهدفت منطقة بندر عباس جنوب إيران فجر اليوم انطلقت منها، وذلك عقب تقارير عن عمليات اعتراض جوي في الأجواء الكويتية. هذا وقال الحرس الثوري في بيان رسمي إن الهجوم جاء ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الذي استهدف منطقة قرب مطار بندر عباس بواسطة صواريخ. من المتوقع أن تعلن الأمم المتحدة إدراج جهات إسرائيلية ضمن القائمة السوداء الخاصة بالدول والتنظيمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق الحرب والنزاعات، وفق ما أعلنه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون. وبحسب التقارير، فإن من بين الجهات التي ستدرج في القائمة مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب هيئات إسرائيلية أخرى أدخلت ضمن إطار المتابعة تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا. قتلت غارة إسرائيلية في منطقة وسط قطاع غزة 7 فلسطينيين وأصابت أكثر من 20 آخرين بينهم أطفال، وفق مصادر طبية في القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عنصرين مركزيين في حركة حماس، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن المستهدفين هما قائد لواء الشمال ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. تزامن مع ذلك استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في القطاع وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين. قدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا ردها إلى المحكمة العليا بشأن قرار لجنة جرونس المتعلق بتعيين رومان غوفمان رئيسا لجهاز الموساد، مطالبة بإلغاء قرار التعيين. وقالت بهاراف ميارا إنها ترى ضرورة إصدار أمر مشروط تمهيدا لإبطال القرار، معتبرة أن جزءا من أعضاء اللجنة حسموا موقفهم لصالح المصادقة على التعيين مهما كان الثمن وفق تعبيرها. يخضع محقق في وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية للتحقيق تحت طائلة التحذير بشبهة التواصل مع عميل إيراني، وفق ما أعلنته وحدة تحقيق مع أفراد الشرطة ماحش. وأوضحت ماحش أن التحقيق فتح عقب معلومات وردت من داخل وحدة لاهف نفسها من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العلاقة أو الاتصالات المنسوبة إلى الشرطي. أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة عرعرة النقب مساء أمس، حيث جرى تحويلهم إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. هذا ووصفت حالة أحد المصابين بالخطيرة، فيما وصفت الإصابات 3 الأخرى بالمتوسطة، في وقت باشرت فيه الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أنها ستقدم اليوم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة ضد شاب يبلغ من العمر 29 عاماً من سكان خطسور هجليليت بتهمة قتل الفتى آدم صالح سواعد البالغ من العمر 16 عاماً من سكان وادي سلامي. وبحسب التحقيقات قتل

0: سواعد طعنا في 26 من نيسان الماضي على خلفية خلاف مالي يتعلق بشراء جرعة مخدر بقيمة عشرات الشواقل. إلى أحوال الطقس. يكون الجو ربيعيا معتدلا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بحيث يكون غائما جزئيا إلى صاف في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق. ختام الموجز، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. أضحى مبارك.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: كل عام أنتم بخير،
4: كل الجميع كل عام أنتم بخير،
5: كل عام وكل الناس والأمة الإسلامية والأمة العربية والدول العربية بألف خير وسلام.
6: كل عام أنتم بخير وعيد مبارك ولكل العالم اللي عايشين هون.
7: كل عام أنتم بخير،
8: كل سنة والناس كلها والأمة الإسلامية بألف خير، إن شاء الله برجع علينا بأفضل حال إن شاء الله للجميع يا رب.
9: كل عام أنتم بخير وإن شاء الله برجع علينا بالصحة والسلامة.
10: كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، كل أيامكم أعياد.
11: جنن العيد، أجواء العيد حلوة، لمة العيلة، القعدة.
12: كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.
13: كل عام وأنتم بخير للجميع، للأمة الإسلامية ولكل الطوائف.
14: كل عام وأنتم بخير لجميع الأمة الإسلامية، وينعاد على الناس بخير وسلامة يا رب.
15: وكل عام وأنتم بألف خير وعيد مبارك على الجميع.
16: كل عام وأنتم بخير،
17: إن شاء الله ربنا بيهدي البال ويعيشوا بأمان وسلام. عيد سعيد إن شاء الله، مبارك على الجميع يا ربي.
1: كل عام وأنتم بخير.

0: فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالي.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
3: عيب علي إذا عارف.
2: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
3: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
2: لا بعيدة، ساعة نصل.
3: لكان عند سميرة، هيها قريبة.
2: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
4: 2 hours later.
3: بركي نروح نعايد عند امي.
2: هو علينا.
0: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
3: خلاص هات نروح عند ميسا.
2: مين ميسا؟
0: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
5: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا، في كل بيت طيب

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: مش لازم تستنى.
1: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-03-51. كل عام وأنتم بخير.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
2: مستعدون؟

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو انفرتر.

0: Horoi.
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: الأضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز سيليو، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم 4904.
2: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع المك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
3: راديو الناس 103.3 107.8 FM.
4: الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة من لواء جفعاتي عقب انفجار طائرة مسيرة مفخخة صباح اليوم داخل منطقة عسكرية قرب الحدود مع لبنان. وفي الحادثة ذاتها انفجرت مسيرة مفخخة أخرى ما أسفر عن إصابة جنديي احتياط بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. في السياق ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور جنوبية لبنان بالتزامن مع سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات ومناطق في الجنوب وسط استمرار التوتر والتصعيد الأمني على الجبهة الشمالية. في المقابل أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط 6 ضحايا بينهم

أطفال جراء غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم سيارة في عدلون جنوب لبنان. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية تابعة للجيش الأمريكي. قال إن الضربة التي طالت منطقة بندر عباس جنوب إيران فجر اليوم انطلقت منها، وذلك عقب تقارير عن عمليات اعتراض جوي في الأجواء الكويتية. وقال الحرس الثوري في بيان رسمي إن الهجوم جاء ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الذي استهدف منطقة قرب مطار بندر عباس بواسطة صواريخ، مؤكدا أن القاعدة المستهدفة استخدمت في تنفيذ الهجوم. أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن المنظمة الدولية قررت إدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء الخاصة بالجهات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات، إلى جانب تنظيمات مصنفة إرهابيا مثل حماس وداعش. وبحسب التقرير فإن من بين الجهات التي سيشملها الإدراج مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب هيئات إسرائيلية أخرى وضعت تحت المتابعة تمهيدا لاحتمال إدراجها مستقبلا، في خطوة أثارت غضبا واسعا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية. قتلت غارة إسرائيلية على منطقة وسط قطاع غزة 7 فلسطينيين وأصابت أكثر من 20 آخرين بينهم أطفال وفق مصادر طبية في القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عنصرين مركزيين في حركة حماس شمالية غزة، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن المستهدفين هما قائد لواء الشمال ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. وتزامن مع ذلك استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في القطاع وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية واستمرار سقوط ضحايا المدنيين. قدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهارف ميارا ردها إلى المحكمة العليا بشأن قرار لجنة جرونس المتعلق بتعيين رومان غوفمان رئيسا لجهاز الموساد، مطالبة بإلغاء قرار التعيين. وقالت بهارف ميارا إنها ترى ضرورة إصدار أمر مشروط تمهيدا لإبطال القرار، معتبرة أن جزءا من أعضاء اللجنة حسموا موقفهم لصالح المصادقة على التعيين مهما كان الثمن وفق تعبيرها. يخضع محقق في وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية للتحقيق تحت طائلة التحذير بشبهة تواصل مع عميل إيراني، وفق ما أعلنته وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش. وأوضحت ماحش أن التحقيق فتح عقب معلومات وردت من داخل وحدة لاهف نفسها من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العلاقة أو الاتصالات المنسوبة إلى الشرطي. أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة عرعرة النقب مساء أمس، حيث جرى تحويلهم إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. ووصفت حالة أحد المصابين بالخطيرة، فيما وصفت الإصابات الثلاث الأخرى بالمتوسطة، في وقت باشرت فيه الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أنها ستقدم اليوم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد شاب يبلغ من العمر 29 عاما من سكان خطار غليليت بتهمة قتل الفتى آدم صالح سواعد البالغ من العمر 16 عاما من سكان وادي سلامي. وبحسب التحقيقات قتل سواعد طعنا في 26 من نيسان الماضي على خلفية خلاف مالي يتعلق بشراء جرعة مخدر بقيمة 10 شواقل. أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية أن مواقف المركبات في مطار اللد بن غوريون امتلأت بالكامل، وذلك في ظل الازدحامات المتواصلة في المطار. وأضافت السلطة أنه يجري توجيه المسافرين إلى مواقف قريبة وفق تعليمات المنظمين المتواجدين في المكان.
أصدرت وزارة الصحة

0: الإسرائيلية توصيات للجمهور في أعقاب تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأكدت الوزارة أنه لم تسجل حتى اليوم أي إصابة بالإيبولا في البلاد، داعية إلى تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق التي تشهد انتشارا نشطا للمرض والحصول على استشارة طبية خاصة قبل السفر إليها. وإلى حالة الطقس، يكون الجو ربيعيا معتدلا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث يكون غائما جزئيا إلى صاف في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق. ختام الموجز، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. كل عام وأنتم بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس، نتمنى لكم عيدا سعيدا.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم 4904.
3: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
4: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار.

بيرفكتو كفركنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس تمكسمها على الآخر.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لما

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
3: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
2: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
4: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر. تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
3: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
4: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لها بطلت

داري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: Beyeli.
1: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303051. كل عام وأنتم بخير.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
1: في مكيف في تورنادو انفرتر.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن، نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة في لواء جفعات عقب انفجار طائرة مسيرة مفخخة داخل منطقة عسكرية قرب الحدود مع لبنان صباح اليوم. وفي الحادثة ذاتها انفجرت مسيرة مفخخة أخرى، ما أسفر عن إصابة جندي احتياط بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة، وكان قد وصل إلى المكان للمساعدة بعد الانفجار الأول وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. في السياق ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم ما وصفها بالبنى التحتية التابعة لحزب الله في مدينة صور جنوبية لبنان، بتزامن مع سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات ومناطق في الجنوب وسط استمرار التوتر والتصعيد الأمني على الجبهة الشمالية. وفي المقابل أفادت وكالة الأنباء اللبنانية

سقوط 6 ضحايا بينهم أطفال جراء غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم سيارة في عدلون جنوب لبنان. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية تابعة للجيش الأمريكي. قال إن الضربة التي طالت منطقة بندر عباس جنوب إيران فجر اليوم انطلقت منها، وذلك عقب تقارير عن عمليات اعتراض جوي في الأجواء الكويتية. هذا وقال الحرس الثوري في بيان رسمي إن الهجوم جاء ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الذي استهدف منطقة قرب مطار بندر عباس بواسطة الصواريخ، مؤكدا أن القاعدة المستهدفة استخدمت في تنفيذ الهجوم. أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن المنظمة الدولية قررت إدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء الخاصة بالجهات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات، إلى جانب تنظيمات مصنفة إرهابية مثل حماس وداعش. وبحسب التقارير فإن من بين الجهات التي سيشملها الإدراج مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب هيئات إسرائيلية أخرى وضعت تحت المتابعة تمهيدا لاحتمال إدراجها مستقبلا في خطوة أثارت غضبا واسعا داخل الأوساط الإسرائيلية. قتلت غارة إسرائيلية على منطقة وسط قطاع غزة 7 فلسطينيين وأصابت أكثر من 20 آخرين بينهم أطفال وفق مصادر طبية في القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عنصرين مركزيين في حركة حماس شمالية غزة، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن المستهدفين هما قائد لواء الشمال ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. شنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات واعتقالات تخللتها مداهمات للمنازل في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. في المقابل أعلن حرس الحدود الإسرائيلي اعتقال شابين في مدينة نابلس بزعم التخطيط لتنفيذ عملية. قدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهارف ميارا ردها إلى المحكمة العليا بشأن قرار لجنة جرونس المتعلق بتعيين رومان غوفمان رئيسا لجهاز الموساد، مطالبة بإلغاء قرار التعيين. وقالت بهارف ميارا إنها ترى ضرورة إصدار أمر مشروط تمهيدا لإبطال القرار، معتبرة أن جزءا من أعضاء اللجنة حسموا موقفهم لصالح المصادقة على التعيين مهما كان الثمن وفق تعبيرها. أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في عرعرة النقب مساء أمس، حيث جرى تحويلهم إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. ووصفت حالة أحد المصابين بالخطيرة، فيما وصفت الإصابات الثلاث الأخرى بالمتوسطة، في وقت باشرت فيه الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أنها ستقدم اليوم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد شاب يبلغ من العمر 29 عاما من سكان حتصور هجليليت بتهمة قتل الفتى آدم صالح سواعد البالغ من العمر 16 عاما من سكان وادي سلامي. وبحسب التحقيقات قتل سواعد طعنا في 26 من نيسان الماضي على خلفية خلاف مالي يتعلق بشراء جرعة مخدر بقيمة 10 شواقل.
أصيب شخصان بجروح وصفت بالمتوسطة جراء شجار اندلع داخل عائلة في بلدة كفر كنا عشية عيد

أضحى المبارك، وأعلنت الشرطة توقيف قاصر يبلغ من العمر 15 عاما بعد ضبط سكين بحوزته، فيما عثرت خلال عمليات تفتيش قرب منزل العائلة على مسدس وكمية كبيرة من الذخيرة. قالت إنها أو إن ضبطها حال دون استخدامها في إطار النزاع. أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية أن مواقف المركبات في مطار اللد بن غوريون امتلأت بالكامل، وذلك في ظل الازدحامات المتواصلة في المطار. وأضافت السلطة أنه يجري توجيه المسافرين إلى مواقف قريبة وفق تعليمات المنظمين المتواجدين في المكان.

أصدرت وزارة الصحة توصيات للجمهور في أعقاب تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو وأوغندا، وأكدت الوزارة أنه لم تسجل حتى اليوم أي إصابة بالإيبولا في البلاد، داعية إلى تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق التي تشهد انتشارا نشطا للمرض والحصول على استشارة طبية خاصة قبل السفر إليها. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو ربيعيا معتدلا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث يكون غائما جزئيا إلى صاف في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق. ختام الموجز، نلقاكم على رأس الساعة القادمة، كل عام وأنتم بخير.

0: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
1: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالة.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم 4990

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: من راديو الناس، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: دي ماكس، دي ماكسمها على الآخر.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
3: لوكاندا.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: تقريبا دقيقة. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة الأعياد نردد كثيرا تعبير كل عام وأنتم بخير، ويلتبس الأمر على البعض منا، فهل نقول كل عام وأنتم بخير أم نقول كل عام وأنتم بخير؟ تشير المراجع التي تناولت هذه المسألة إلى جواز الإمكانيتين، فلو قلنا كل عام وأنتم بخير تكون كل مبتدأً مرفوعاً وخبرها محذوف تقديره مقبل، لتكون الجملة كل عام مقبل وأنتم بخير. أما من يجيز استخدام كل عام وأنتم بخير فيعتبر كل ظرف زمان لفعل محذوف تقديره تحيون، لتكون الجملة تحيون كل عام وأنتم بخير. وفي كلتا الحالتين نرجو لكم أعيادا سعيدة وكل أو كل عام وأنتم بألف خير.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
4: أحلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحبي للغير ومحب لأهله.
5: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
6: بلدي.
7: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
8: آه يا بلدي.
9: صباح الخير من مدينة البشارة.

0: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
4: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
6: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
7: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
8: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو اول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقه، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. أعلنت قوات الإدارة المدنية الإسرائيلية أنها عملت الليلة الماضية على إخراج مواطنة إسرائيلية يهودية من وسط مدينة رام الله بعد دخولها إلى المدينة بمركبتها الخاصة. وبحسب تحقيق أولي، فإن المواطنة دخلت إلى رام الله لأغراض ترفيهية برفقة شخص فلسطيني قبل أن يبلغ سكان عن وجود مركبة إسرائيلية في المنطقة. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل مجندة في لواء جفعاتي عقب انفجار طائرة مسيرة مفخخة داخل منطقة عسكرية قرب الحدود مع لبنان. في الحادثة ذاتها انفجرت مسيرة مفخخة أخرى، ما أسفر عن إصابة جنديي احتياط بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية استهدفته في منطقة النبطي. وفي المقابل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط 6 ضحايا بينهم أطفال جراء غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم سيارة في جنوب لبنان. في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور بتزامن مع سلسلة غارات شنها الطيران الحربي على بلدات ومناطق في الجنوب وسط استمرار التوتر والتصعيد الأمني على الجبهة الشمالية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية تابعة للجيش الأمريكي. قال إن الضربة التي طالت منطقة بندر عباس جنوب إيران فجر اليوم انطلقت منها، وذلك عقب تقارير عن عمليات اعتراض جوي في الأجواء الكويتية. وقال الحرس الثوري في بيان رسمي إن الهجوم جاء ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الذي استهدف منطقة قرب مطار بندر عباس بواسطة صواريخ، مؤكدا أن القاعدة المستهدفة استخدمت في تنفيذ الهجوم. أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن المنظمة الدولية قررت إدراج إسرائيل

ضمن القائمة السوداء الخاصة بالجهات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات، إلى جانب تنظيمات مصنفة إرهابية مثل حماس وداعش. وبحسب التقارير فإن من بين الجهات التي سيشملها الإدراج مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب هيئات إسرائيلية أخرى وضعت تحت المتابعة تمهيدا لاحتمال إدراجها مستقبلا، في خطوة أثارت غضبا واسعا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية. قتلت غارة إسرائيلية في منطقة وسط قطاع غزة 7 فلسطينيين، وأصابت أكثر من 20 آخرين بينهم أطفال وفق مصادر طبية في القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عنصرين مركزيين في حركة حماس الشمالية غزة، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن المستهدفين هما قائد لواء الشمال في حماس ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. شنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات واعتقالات تخللتها مداهمات للمنازل في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. في المقابل أعلن حرس الحدود الإسرائيلي اعتقال شابين من مدينة نابلس بزعم التخطيط لتنفيذ عملية. أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أنها ستقدم اليوم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد شاب يبلغ من العمر 29 عاما من سكان ختصارة جليليت بتهمة قتل الفتى آدم صالح سواعد البالغ من العمر 16 عاما من سكان وادي سلامي. وبحسب التحقيقات قتل سواعد طعنا في 26 من نيسان الماضي على خلفية خلاف مالي يتعلق بشراء جرعة مخدر بقيمة عشرات الشواقل. قدمت النيابة العامة الإسرائيلية استئنافا إلى المحكمة العليا على الحكم الصادر بحق محمد بحاجني، والذي قضي بسجنه 5 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على شاب بواسطة هراوة إثر خلاف على الطريق في مدينة أم الفحم. وأسفر الاعتداء عن إصابة الضحية بأضرار دماغية وإعاقة خطيرة بعد خضوعه لفترة علاج وتأهيل طويلة. أصيب شخصان بجروح وصفت بالمتوسطة جراء شجار اندلع داخل عائلة في بلدة كفر كنا عشية عيد الأضحى. وأعلنت الشرطة توقيف قاصر يبلغ من العمر 15 عاما بعد ضبط سكين بحوزته. أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية أن مواقف المركبات في مطار اللد بن غوريون امتلأت بالكامل، وذلك في ظل الازدحامات المتواصلة في المطار. وأضافت السلطة أنه يجري توجيه المسافرين إلى مواقف قريبة وفق تعليمات المنظمين المتواجدين في المكان. أصدرت وزارة الصحة توصيات للجمهور في أعقاب تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو وأوغندا، وأكدت الوزارة أنه لم تسجل حتى اليوم أي إصابة بالإيبولا في البلاد، داعية إلى تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق التي تشهد انتشارا نشطا للمرض والحصول على استشارة طبية خاصة قبل السفر إليها. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو ربيعيا معتدلا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث يكون غائما جزئيا إلى صاف في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق. ختام الموجز على رأس الساعة المقبلة، يلقاكم الزميل فرات نصار وبرنامج المنتصف. إلى اللقاء.

0: مستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
3: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنئكم بعيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير.
4: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: أنتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال مشرقي.
6: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك من نبيل يزبك.
7: كل عام وأنتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر.

0: anne.
1: Anne, tam mubarak, et bkhair.
2: Kul anta bkhair, adha mubarak.
3: Ana Melina, kul am w anta b alf alf khair, bi munasabat Eid al Adha Radio Nas.
4: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على

0: 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: صحه مبارك وكل عام وانتم بخير. تي ماكس تمكسمها على الاخر.
1: مستعدون لتجربه قياده مميزه بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: انتم تستمعون الى راديو الناس.
5: كل عام انتم بخير،
6: وكل الجميع كل عام انتم بخير،
7: كل عام وكل الناس والأمة الإسلامية والأمة العربية والدول العربية بألف خير وسلام.
8: كل عام انت بخير وعيد مبارك ولكل العالم اللي عايشين هون.
9: كل عام انتم بخير،
10: كل سنة والناس كلها والأمة الإسلامية بألف خير، إن شاء الله برجع علينا بأفضل حال إن شاء الله للجميع يا رب.
11: كل عام انتم بخير وإن شاء الله برجع علينا بالصحة والسلامة.
12: كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله، كل أيامكم أعياد.
13: جنة العيد، أسواء العيد حلوة، لمة العيلة، القعدة.
14: كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.
15: كل عام وانتم بخير للجميع، للأمة الإسلامية ولكل الطوائف.
16: كل عام وانتم بخير لجميع الأمة الإسلامية، وينعاد على الناس بخير وسلامة يا رب.
17: وكل عام وانتم بألف خير وعيد مبارك على الجميع.
18: كل عام وانتم بخير،
19: إن شاء الله ربنا بيهدي البال ويعيشوا بأمان وسلام. عيد سعيد إن شاء الله، مبارك على الجميع يا ربي.
4: كل عام وأنتم بخير. من راديو الناس، أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
2: لوكاندا

0: للاستفسار 04613-03-51. كل عام وأنتم بخير.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: المنتصف في راديو ناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. المئات يشاركون في جنازة الطفلة ليلى جهجاه من عرعرة ضحية جريمة القتل.
1: لا كلمات تصف الوجع اللي موجود في عرى وعرارة. عرى وعرارة حزينة بفقدان طفلة 8 سنوات صف الثالث متميزة في رصاصة طائشة.
0: وهذا ما قاله المحامي نور الدين جهجاه قريب الطفلة المرحومة.
2: طفل الشديد حدث جدا مؤلم جدا مخزي، يعني لحد هسه مش مستوعبين الحدث، لانه طفلك بجيل صغير في الملائكة انه ما عدت بكفي، تعبنا زي من المشاكل، تعبنا كثير زي كل يوم.
0: ومقتل مجندة إسرائيلية بانفجار مسيرة مفخخة بالقرب من الحدود اللبنانية وقصف إسرائيلي مكثف على القرى اللبنانية. إذن أهلا بكم عبر أثير راديو ناس 103.3 107.8، وأيضا يمكن المتابعة كما دائما عبر تطبيق ناس، أنتم عبر الأثير الآن، وطبعا العدد الخامس لهذا الأسبوع من برنامج المنتصف. وفي تطبيق ناس هناك طبعا عدة مواضيع بالصوت والصورة وأيضا بالمتابعة لكل ما حصل. اتهام أب باغتصاب طفلته وثق الأفعال ونشرها عبر تيليجرام، هذا يحصل في مركز البلاد. وأيضا ازدحامات على معبر الشيخ حسين مع تقديرات بوجود 3000 مسافر في المكان، وخلاف على عشرات الشواقل ينتهي بجريمة قتل الشاب آدم سواعد، وشجار عائلي في قانا الجليل ليلة العيد ينتهي بطعن شخصين، وإدراج إسرائيل على القائمة السوداء الجرائم الجنسية. وبما يتعلق بالتوتر في منطقتنا، الحرس الثوري الإيراني يقول أو يعلن عن استهداف قاعدة جوية أمريكية، ومن ذلك إلى حالة الطقس انخفاض إضافي درجات الحرارة واحتمال طبعا رذاذ في منطقة الشمال خلال ساعات المساء. إذن نستمر أيضا في هذا العدد، ومع انطلاقة هذا العدد من برنامج المنتصف عبر أثير راديو الناس بالجريمة التي حصلت وأمس، وحتى الآن لا يصدق أحد ما الذي حصل. وللخوض أكثر في تفاصيل طبعا جريمة إطلاق النار التي راح

0: ضحيتها طفلة في عرعرة. نذهب إلى رئيس المجلس هناك السيد نزار أبو عقل. أهلا بك.
1: أهلا بك أخي فرات وجميع المستمعين.
0: يعني تعازينا الحارة للعائلة، للبلدة، للجميع، لكل المجتمع بعد هذا المصاب، بعد الذي حصل أستاذ نزار.
1: لا كلمات تصف الوجع اللي موجود في عرعرة وعرعرة. عرعرة وعرعرة حزينة بفقدان طفلة 8 سنوات صف الثالث متميزة في رصاصة طائشة على سبب خلاف بسيط بين أولاد، تطور لخلاف بين الأخوة، هذا ما قالته الشرطة. ولكن إحنا قلوبنا مع الأم الثكلة، قلوبنا مع البنات اللي شافوا أختين يعني يطلق عليها النار ودماءها على الأرض، فقلوبنا حزينة. ولكن هون صرخة للوسط العربي بكفي، إحنا لازم نربي أولادنا ونربي أنفسنا ونعلم أنفسنا إنه حل المشاكل والخلافات مش بالعنف، حل المشاكل بالحوار. في لجان إصلاح، في رئيس مجلس، في رئيس بلدية يتوجهوا للجان الإصلاح، إحنا بنتوجه ونحل هاي المشاكل. ولكن مش كل واحد لازم يمسك سلاح ولا يمسك عصا ولا سكينة ويحل مشكلته بطريق العنف بكفي. وهاي مسؤولية التربية، مسؤولية المدراء، مسؤولية المعلمين، مسؤولية كل فرد وفرد منا.
0: يعني بالفعل هاي الجريمة دكتور نزار بتأكد على أنه الدور هو على الجميع، يعني ليس فقط الشرطة. هنا لا نتحدث عن جريمة منظمة، لا نتحدث عن جريمة التي تحصل بغالبيتها في بلداتنا العربية، ولكن نتحدث نعم عن السلاح الموجود في البيوت العربية أو في البلدات العربية.
1: مظبوط. وعشان نكمل الصورة، لما بيحكوا عن كلمة ميشيلوت وكلمة انه وضع السيطرة على الوضع بالوسط العربي في دولة اسرائيل، نرى انه الشرطة تأتي لهدم بيت باعداد هائلة من رجال الحوكمة. ولكن لما بدنا نعمل خلينا نقول السلاح الموجود بأيدي الشباب وبأيدي متاح للجميع، منشوفش انه بين كبير بيجي والشرطة بتيجي علشان تعمل ما يسمى حملة لتطهير البلاد العربية من آفة السلاح الموجود مع ايد كل صغير وكبير. وعلى سبيل المثال، لما تم قتل او قتل شاب يهودي قبل شهر اسمه بنيامين زالكا، خلال شهر تم
0: تقديم لوائح اتهام،
1: تقديم لوائح اتهام 16 لائحة اتهام. يعني القانون يعني فجأة صار في شرطة وفي محاكم وفي بركليتوت وتقدم، ويكون هذا الدرس للصغير والكبير في الوسط اليهودي اللي بيستخدم العنف لحل المشكلة. هذا هو مصيره، إنه يكون يزج في السجن. والتكشورة يعني ما يسمى وسائل الإعلام وتباهى إنه تم فك الجريمة فورا وتم معاقبتهم، والكل حكى عنه خصصة ساعات ودقائق علشان يغطوا هذا الخبر ويوصلوا كل شاب وشابة إنه هذا هو مصير كل من يستخدم العنف. ولكن في الوسط العربي
0: يعني هون بالضبط، وأنا دكتور بكل ما يتعلق بهذا الموضوع، إنه الرسالة لما من المجتمع اليهودي أو مجتمع غير العربي يتم فك الرموز إن لم يكن على وجه السرعة بعد فترة وجيزة، وفي المجتمع العربي تبقى معلقة، وبالتالي الرسالة عدم الردع، عدم وجود ردع.
1: الأسوأ الشباب يتبجحون على التيك توك وعلى على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يطلقون النار ويحملون السلاح، وأنهم يتم قتل أفراد ناس وما فيش حساب. فمن أمن العقاب ساء الأدب، وهذا بس بدل على أنه الشرطة يجب أن تقوم بواجبها. قبل 3 أشهر قام هناك يعني بفكاد المحوز رئيس قائد المنطقة بإرسال قوات
0: اللواء. نعم،
1: لم يطلق طلقة واحدة في عرعرة وعرعرة. هذا دليل أنه لما بيكون في رجال شرطة موجودين في البلد وبيكون هناك متابعة، يتم إخماد هذه أو خلينا نقول تقليل من حالات العنف. ولكن إذا لم يكون هناك تواجد للشرطة ولم يكون تتبع ولم يكون هنا عقاب لكل واحد عمل جريمة، يكون هناك انفلات. وإحنا بحالة انفلات مش بس بعرعرة وعرعرة، بعبلين وبشفا عامر وبكل وسطنا العربي. إحنا بدنا نطالب الدولة بأنها تعطينا مش بس ميزانيات لتخصيص للشباب صحيح، لكاميرات صحيح، ولكن تكون بواجبها، مش تيجي تهد دورنا بمئات الشرطة، مئات رجال الشرطة، تيجي بمئات رجال الشرطة وتنظف هاي البلاد من السلاح الغير مرخص.
0: وعمليا احنا نتحدث عن قائد شرطة وقائد محطة شرطة، قائد لواء، يعني انتم كرؤساء السلطات المحلية، هل

0: يعني يمكن من خلالكم ممارسة الضغط على هؤلاء؟
1: نعم، احنا ممكن. بجلساتنا مع رجال الشرطة، مع قائد المنطقة، مع قائد المحطة، مع قائد المرحاب، خلينا نقول روني فارس، الكل بدعم. ولكن هم لما في عندك 20,000 شرطي في كل إسرائيل، يعني هي عارة كديش تأخذ 20,000، أكيد تأخذ لها 50 واحد 20 واحد، ولكن هذا لا يكفي أنك أنت تسيطر على هاي المنطقة. شفنا أنه قبل 3 أشهر يحيئل مفكيد المحوز أعطى لمنطقة وادي عارة قوات خاصة، شفنا سيطرة، كان متواجد البوليس في كل مكان، كان رد فعل سريع، كان إلقاء قبض على كل من أطلق النار، وكان هناك شعور بالأمان. ولكن لما هاي القوات راحت على منطقة ثانية صار في انفلات أمني. يعني إحنا مش يعني تقوم الشرطة بواجبها، بس في وزير اللي لازم يعطي للشرطة اللي خلينا نقول الأولويات هي ليس هدم بيت، الأولويات مش تتبجع وتقول أنا هديت بالنقب وهديت بملحم أو هديت بكركرة أو بعرعرة، اللي تتعال وشوف اعمل حملات لتطهير منطقتنا من السلاح غير مرخص، تعال اعطينا كاميرات مع تكنولوجيا. أخذوا كل التكتيفين تبعاتنا، كل الميزانيات تبعاتنا ووجهت لمناطق في الضفة، لمناطق يعني لبلاد يهودية أو قرى يهودية أو مشابهين يهودية، واتخذت يعني خذوا على سبيل المثال شارع 65 600 مليون شيكل تأخذ لمحلف القديرة، وتركنا إحنا وادي عارة ما فيش عندنا منفذ لخروج لبلدنا. فقصة الميزانيات يجب أن نكون بشكل عادل، هذه الحكومة يجب أن تأخذ مشاكلنا وتحط بسلم الأولويات. لم السلاح وأخذ السلاح غير مرخص. وشبابنا لازم يأخذ ميزانيات اللي هم شباب مؤطر، 34% من شبابنا غير مؤطر بيستنى بهذه الميزانيات.
0: جنازة المرحومة اليوم بعد صلاة الظهر. طيب، متأمل أنه بالفعل الله يعينكم ويعيننا ويعين الجميع على هذا المصاب، وعلى أمل بالفعل أنه كلامك يصل للمكان وللمحل المناسب. نريد أن نشكرك دكتور نزار أبو عقل رئيس مجلس عرعرعر، شكرا لك.
1: شكرا.
0: إذن ومعاقبا على الجريمة والعنف أيضا ما قاله رئيس القائمة الموحدة، هو يقول رئيس القائمة الموحدة طبعا دكتور منصور عباس، طبعنا مع الجريمة حتى لو لم نعترف بذلك، هذا ما يقوله. ونحن في القائمة الموحدة لدينا خطة لمكافحة الجريمة، لنستمع إلى ما قاله.
2: نحن طبعنا مع العنف والجريمة حتى لو لم نعترف بذلك. أحزابنا، سياساتنا، نضالنا الميداني، سلطاتنا المحلية، مدارسنا، مساجدنا، كلنا إلا قليل لا نقوم بالواجب المطلوب منا في هذا السياق. لذلك يعني هذا نداء وواجب تحمل المسؤولية، كل في موقعه. ونحن في موقعنا كقائمة عربية موحدة لن نطبع مع حالة العنف والجريمة، نطرح مشروع سياسي ونطرح مشروع مهني لمكافحة العنف والجريمة، وسنعمل على تنفيذه بعد الانتخابات القادمة.
0: وطبعا بعد أن استمعنا إلى مقاله منصور عباس حول الجريمة، حول المخطط الجريمة لدى القائمة العربية الموحدة، نعود إلى ما حصل في عرعرة، نعود إلى ما حصل في تلك الساحة، في ذلك المنزل، في تلك الساعات الصعبة والحاسمة، وطبعا مقتل طفلة، وهي ليست أول مرة يقتل الأطفال في مجتمعنا العربي للأسف الشديد. نذهب إلى المحامي نور الدين جهجاه وقريب الطفلة المرحومة. أهلا بك أخي نور، تعزينا الحارة، الله يرحمها.
3: تعيش عمي فرط، أعطيك العافية.
0: أستاذ نور، هو مصاب جلل، صعب أن الإنسان يفهم، صعب الإنسان يتفهم، صعب الإنسان يستوعب.
3: الله أخي فرط، أنا مش أقول لك، يعني أنا للأسف الشديد مصاب وحدث جدا مؤلم، جدا مخزي. يعني لحد هسه يعني اللي صار شو بدي اقول لك، يعني الحدث جدا جدا لحد هسه احنا مش مستوعبين الحدث، لانه طفلك بجيل صغير، بجيل ملائكي، طفلي اللي بتعلم لا تعرف شو تعرف، يعني اطفالنا في مجتمعنا للاسف الشديد

0: يعني مش عارف انا كله هذا نتيجة ايش لحد الساعة بصراحة. التفاصيل تفاصيل الحدث والقضية والله ما أعرف فيها
1: إيش. يعني تفاصيل الشرطة حكت رواية بما يتعلق بالرواية، ولكن بعيدا عن الرواية أو قريبة من هذه الرواية بالفعل.
0: أنا بدي أوجه بس فقط رسالة لمجتمعنا، لأبناء مجتمعنا، لكل واحد بهم الأمر، إنه ما عدد بكفي. إحنا تعبنا زي من المشاكل، تعبنا كثير زي كل يوم نسمع قضية مشكلة عنف قتل قتل أطباء قتل أطفال، يعني حتى الأطفال لم يسلموا من ذلك، يعني أطفالنا لم يسلموا من السلاح الغير مرخص، يعني للأسف الشديد. حتى لو في سلاح، لو أنا بعرفش بالتفاصيل الدقيقة، ولكن العنف المستشر في مجتمعنا بشكل عام، بشكل عام أنا بحكي عن المجتمع بشكل عام، إنه سبب إيش؟ على أشياء تافهة يا زلمة، على أشياء مجتمعنا مش راضي يستوعب الأمر، يعني مش راضي يأكل، مش راضي يعمل. كل اللي بيصير قاعد، كل اللي قاعد بيصير بعدهم الإشي قاعد بيزيد وبيزيد وبيزيد. بكده نعول على مشتغل الشرطة ونقول الحكومة والحكومة. طب يا عمي شو الحكومة؟ طب الحكومة بينت واضحة سياستها تجاه كل العرب. طب خلينا نعي، احنا الكبار، احنا العرب، احنا
1: نقدرش نضبط نفسنا، بنقدرش بالضبط ضبط النفس بما يتعلق بضبط النفس بما يتعلق بالعودة الى العقل والعودة، يعني
0: برافو عليك عمي فرات. ان مشكلتنا للأسف الشديد التسرع، فيش ان احنا للاسف الشديد ما فيش ان سياسه التروي، الواحد يتروى الانسان ياكل والانسان يفكر ويتمالك اعصابه. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اوصيني، قال لا تغضب. يعني بعرف ان الغضب بيعمل كل شيء، يعني تغير الغضب يا استاذ طلاب. لو الانسان يغضبش ويتروى ويعمل ويفكر عقلانيا كل شيء ويشوف قدام، يعني أنا مش أنا أحكي عن بشكل عام، أما أسف على القتل ولا شيء، أكل أبسط الأمور، أبسط الأمور. الإنسان لازم يتروى ويأكل ويعرف شو النتائج وشو. يعني تخيل هذا الحدث الصغير اللي صار، طبعا مؤلم جدا، بنت صغيرة جدا، مؤلم جدا جدا جدا مؤلم. يعني الحدث ولا واحد غادر يستوعب الأمر.
1: طب أنتوا بالعيلة كيف غادرين يعني تحتوا الأمر بالفعل؟
0: والله إحنا عائلتنا متضامنة جدا، عائلة محافظة، عائلة بتحافظ على كذا، عائلة جدا جدا ملاح مع بعض وكل الأمور هاي. لحد هسه أنا أقول لك أنا بحسب رأيي، أنا متأكد إنه السبب هو سبب تافه جدا، الأسباب تافهة. فهم كيف؟ للأسف الشديد أنا اللي أنا بدي أكمله بدي أوجه رسالة من القلب.
1: تفضل.
0: بقول أوجه رسالة من القلب لأبناء مجتمعنا العربي، ما حدث مؤلم جدا ولا يجوز أن نمر عليه كأنه خبر عابر. نحن بحاجة إلى وقفة جدية مع أنفسنا، مع أولادنا ومع مجتمعنا. قول العنف والسلاح غير المرخص يدمران بيوتنا ومستقبل أبنائنا. واجبنا جميعا عائلات، مدارس، رجال دين، قيادات ومؤسسات أن نرفع الصوت ونقول كفى. نحن نريد مجتمعا آمنا يحترم الحياة، يحل الخلافات بالحوار ويحمي أبنائنا بدل أن يخسرهم. نسأل الله الرحمة للضحية والصبر لأهله، وأن تكون هذه الفاجعة سببا للصحوة حقيقية في مجتمعنا. هذا اللي أنا بدي أقوله، يعني هذه الرسالة اللي بدي أوصلها،
1: وهذا ما نتمنى.
0: بدناش أصوات، إحنا بدناش قاعد مجتمعات عندنا القائمة المشتركة قاعدين. خلينا نسمع برضه أعضاء الكنيست.
1: نعم.
0: أعضاء الكنيست للأسف الشديد بدهمش قائمة مشتركة، بدهم قائمة مشتركة تعددية تقنية وكل الأمور، كل واحد بفكر بمصلحته الخاصة. كلش في أولادنا، مش أولاد أبناء مجتمعهم، بفكروا كديش يجيبوا كراسي، بفكروا أنهم يقود
1: برأيك إني كمان مقصرين.
0: يعني أنا بدي يقود الحزب، دكتور منصور عباس، أنا بحمل كل المسؤولية على كل ضل اللي قاعدين اللي بدي فككوا المشتركة، اللي بدي فككوها اللي قاعدين بدل ما يوعوا هذا الإشي، خلاص كفي. المجتمع الشارع العربي خليه يسمع. إذا بدهم مش بلاش القيادة، خلينا إحنا برضو كمان مجتمع تضغط عليهم. إحنا بدنا مشتركة تحارب هذا العنف، تحارب الأشياء كذي. إحنا بدنا مش إحنا بدنا فلان علنتان على أساس على أهداف، الهدف السياسي معروف إنه الهدف السياسي خاص به والحزب.
1: نعم.
0: أنا هذا اللي بقوله، بكفي.
1: ونحن نضم صوتنا لصوتك، بكفي بالفعل، بكفي. ونريد أن نشكرك.
0: بكفي عنف وكعمي خزينة. نعم. والله العظيم خزينة إحنا كعرب. خزوي وين تقدر نكون عن العرب؟ همج. همج. صدقني والله العظيم إحنا همج. بكفي. عنف عنف عنف كل يوم خبر كل يوم تكر كل يوم قتل وكل يوم سفك دماء وكل الأمور هاي بكفي عم جد بكفي أنا قاعد بحكي ودموعك بتنزل.
1: ما احنا فاهمين الوضع متفاهمين للأسف هذا الوضع خنور هذا الوضع يعني بتأمل بالفعل إنه حدا يسمع هذا الصوت صوتك الصادق صوتك اللي مجروح ونتعلم ونوعى وشبابنا يعني بالأساس شبابنا
0: أنا والله العظيم إنه مش بس بنت قالتي صغيرة البنت أنا قريب يعني قرابي بعيد عنها يعني مش بعيد عنها قريب بعيد لكن مجتمعي كله قرابتي كل مجتمعنا اللي يخصني أنا يعني ابن مشفى عمير وابن عرار النقب والنقب والضرب كل هذا بخصني أنا يعني مش بس كل يعني مجتمعنا الشمال وكل هذا مجتمعنا لازم يتكاتف لازم يوعى على حاله لازم يوعى يا عمي مشان الله يا زلمه الاهالي يوعوا يشتغلوا على الجانب الاخلاقي الجانب الديني الجانب التربوي الجانب كل الجوانب هاي بكفي كله خلص بكفي شايف
1: وضحت الصوره من جديد نشاطر العائله هذا المصاب الجلل وبدي اشكرك انك وافقت تكون معنا وعلى امل انه صوتك يصل وما يكونش مجرد صراخ بواد انما يصل ويقع على اذان صاغي شكرا لك
0: الله يعطيك
1: امي والله يرحمها
0: شكرا لكم بارك الله فيكم
1: شكرا لك
0: الله يعطيكم
1: نخرج الآن إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل لكن نستمر مع تسليط الضوء على ما يحصل من جريمة وعنف وهذا الاستفحال في الأيام الأخيرة هناك من يقول الشرطة هناك من يقول التربية الأسرة العائلة المدرسة المجتمع السلطات المحلية أعضاء الكنيسة المنظومة ككل الحكومة الدولة أسئلة كثيرة تطرح

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
0: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم نجمي 4904.
3: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
4: عيب علي إذا عارف.
3: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
4: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
3: لا بعيدة، ساعة نصل.
4: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
3: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا. 2 hours
4: later. آه بركي نروح نعايد عند أمي.
3: هو علينا.
5: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
4: خلاص هات نروح عند ميسا.
3: مين ميسا؟
5: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
7: فندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. فندورا لمعة لكل إطلالة.
8: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد طبعا، وبعد الرسالة التي استمعنا إليها قبل قليل من المحامي نور الدين جهجاة قريب الطفلة المرحومة ضحية جريمة القتل في عرعرة ليلى، قريب ليلى طبعا، والذي تحدث بحرقة، تحدث من منطلق ما يواجه كل مواطن في مجتمعنا العربي، كل مواطن حر، كل مواطن يبحث عن السلام والأمان والعيش بحياة كريمة وآمنة في بلداتنا العربية. لهذا الغرض الشرطة تقول نحن نقوم بواجبنا. فقط بالأمس أو في الأيام الأخيرة قمنا بضبط أسلحة، قمنا باعتقال محام من منطقة الشمال، وتم ضبط مسدسين من نوع جلوك في مركبة المحامي. ينضم إلينا الزميل مبدا فرحات. أهلا مبدا.
2: أهلا فرات، سلامات لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني الشرطة تقول بأنها تعمل ويعني في حملات لضبط السلاح في المجتمع العربي، وصباح اليوم يعني أصدرت بيان، ومن خلال هذا البيان أعلنت عن إحباط عملية اغتيال واعتقال محامي مسلح في الجليل. وحسب بيان الشرطة، شرطة لواء الشمال وحرس الحدود، إحباط عملية اغتيال جنائية خطيرة في الشمال بحسب البيان، بعد اعتقال مشتبه وضبط 7 قطع سلاح بينها بنادق M16 وكلاشينكوف ومسدسات، إضافة إلى ذخيرة ومعدات ميدانية وسيارة بلوحات مزورة استخدمت للتحضير للعملية، هذا في منطقة الشمال بحسب البيان. وفي نفس الليلة يعني في عملية أخرى للشرطة اعتقال محامي بعد محاولته الفرار من قوات الشرطة، حيث عثر خلال المطاردة على مسدسين من نوع جلوك وذخيرة جاهزة للاستخدام، وتم اعتقال المحامي وأيضا اعتقال مشتبه يعني كما تقول الشرطة بأنها منعت عملية قتل دعنا نقول في المجتمع العربي. الشرطة تقول بأن هذه الحملة كانت عشية عيد الأضحى المبارك، وعمليات يعني التفتيش في المجتمع العربي ولمنع جرائم القتل. بالفعل يعني الشرطة في الأيام الأخيرة تعلن عن يعني عدد كبير من البيانات تصدرها الشرطة ب المجتمع العربي وضبط السلاح، ولكن للأسف يعني جرائم القتل مستمرة في المجتمع العربي، وعندما تكون جريمة قتل للأسف يعني فرات لم يصلوا إلى مشتبهين فقط، يعني السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، ولكن يعني من يقوم بعمليات القتل والعنف في المجتمع العربي ما زال طليق حرة.
1: بدأنا نسمع بالفعل لما قاله ضابط الشرطة ثم نعود إليك، ابقى معنا.
3: במהלך הלילה, כחלק מהערכות מבצעית רחבה של מחוז צפון ולוחמי מג"ב לקראת חג הקורבן, סיכלנו 2 פיגועים פליליים חמורים בטווח זמן מיידי. בפעילות הראשונה פשטנו על מתחם של חוליית חיסול, עצרנו חשוד ותפסנו 7 כלי נשק ארוכים M16 וקלצ'ניקוב, וכן כמות אדירה של תחמושת ורכב מבצעי עם לוחיות משוכפלות שהוכן לטובת החיסול. בפעילות נוספת עצרנו עורך דין מקומי שהתחמש יחד עם אחרים כדי לבצע נקמת דם, ותפסנו בטיב הבריחה שלו 2 אקדחי גלוק טעונים שיועדו לפגיעה במשפחה היריבה. המסר שלנו ברור, אין לעבריינים האלה שום קווים אדומים, אבל שוטרי מחוז צפון נמצאים בכל פינה. נמשיך לפעול בעוצמה ובנחישות כדי להגן על האזרחים הנורמטיביים ולנטרל את העבריינים רגע לפני שהם לוחצים על ההדק.
1: إذن بدأ يعني الشرطة تقول بأنها تعمل، بأنها تحاول من خلال الجولات الميدانية والعمل الميداني، بدأ هل بالفعل تشاهد الشرطة في الشوارع في ساعات الليل تتجول؟ يعني أنا من شهادتي هناك بلدات عربية نعم نشاهد دوريات شرطة بدون لا يمكن أن ننكر ذلك، ولكن هل هذا كاف بقدر ما نحتاجه أو ما يحتاج المجتمع العربي؟
2: نعم فرات، يعني بالفعل هناك دوريات للشرطة في بعض البلدات العربية، ولكن يعني بحسب المواطنين فرات ورسائل كثيرة وصلتنا من المواطنين بأن أغلب الدوريات في البلدات العربية تكون من أجل حركة السير والغرامات والمخالفات. بالفعل إذا الشرطة تعمل فرات، دعنا نتحدث عن الأسبوع الأخير فقط عن عمليات القتل التي كانت في المجتمع العربي، ما كان في قرية كفر ياسيف إطلاق

0: دمار وإصابة 3 أشخاص وأيضا موظفين من الدولة ومن السلطة المحلية. لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن. جريمة قتل في قرية يابلين ليلة العيد، مقتل دكتور أيضا لم يتم اعتقال أي شخص. أيضا على فكرة فرات، يعني دعنا أيضا نتحدث عن مكان من محاولة قتل رئيس السلطة المحلية في جديد المكر السيد سهيل ملحم والقائم به على الأعمال. يوم أمس المحكمة أطلقت سراح المشتبهين 2 بشبهة ضلوعهما في هذه الجريمة، وتم يعني إطلاق سراحهما والحبس المنزلي خارج القرية. هناك دوريات للشرطة، ولكن الشرطة لا تعمل بما فيه الكفاية من أجل منع الجريمة والعنف. نعم تقوم بضب السلاح في المجتمع العربي، ولكن لا تمنع الجريمة والعنف. حتى الآن يعني يوميا هناك تصاعد كبير في وتيرة الجريمة والعنف وعدد الضحايا، أكثر من 116 جريمة قتل منذ بداية هذا العام.
1: نعم، الزميل بدر فرحات مراسلنا في منطقة الشمال، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نبقى في الشمال ولكن في سياق آخر مختلف، ولكن لا يبعد كثيرا من حيث استعمال السلاح، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل مجندة في لواء جفعاتي في عقاب انفجار طائرة مسيرة مفخخة داخل منطقة عسكرية قرب الحدود مع لبنان. وفي الحادث ذاتها انفجرت مسيرة مفخخة أخرى، ما أسفر عن إصابة جندي احتياط بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة. من جهتها كثفت إسرائيل أو السلطات الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي كثف من قصفه القرى اللبنانية الجنوبية. الزميل عبد القادر عبد الحليم ينضم إلينا الآن. أهلا عبد القادر.
2: أهلا بك فرات وبكل المستمعين.
1: يعني واضح بأن قضية التعامل مع المسيرات المفخخة يشكل عائق أمام الجيش الإسرائيلي، وبالمقابل هناك يلاحظ هذه الكثافة في الهجمات الإسرائيلية على القرى اللبنانية، حتى أعتقد أنه أكثر من 10 قرى أو أكثر.
2: صحيح صحيح فرات، يعني من جهة عمليات حزب الله لازلنا نتحدث عن إطلاق ما بين 10 إلى 20 مسيرة تقريبا بصورة يومية، من مسيرات من أنواع مختلفة، جزء منها وهو الأكثر خطورة والذي يتسبب عادة بإصابات وقتل هو مسيرات الألياف البصرية المتصلة بالكوابل التي لا يمكن اعتراضها من خلال التشويش الإلكتروني أو بطرق يعني مثبتة تكنولوجيا، تستخدم في حرب روسيا وأوكرانيا وانتقلت الآن إلى الجبهة الشمالية. لكن في المقابل كما ذكرت، يعني منذ أمس نتحدث عن، حتى وفق بيان للجيش الإسرائيلي صدر قبل قليل، يتحدث عن أكثر من 135 هدفا يقول إنها قصفت خلال 24 ساعة. بالتالي معدل القصف الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية والتي سبقتها كذلك، أي خلال اليومين الماضيين، فاقت 100 هدف بصورة يومية. وبالتالي عدنا إلى نسق غارات ربما كان موازيا لما كان عليه الحال أثناء الحرب الإسرائيلية الكاملة على لبنان، وليس أثناء انحصار المعركة في جنوب لبنان عقب وقف إطلاق النار. بالتالي البقاع أمس قصف، أوامر الإخلاء كانت لكامل مدينة صور قبل ذلك بيوم، لكامل مدينة النبطية. الجيش الإسرائيلي توغل إلى مناطق تقع إلى الشمال من نقاط تقدمه أكثر عمقا من المواقع التي سيطر عليها واحتلها خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان. وبالتالي هناك تعميق في العمليات البرية نحو زوتر الشرقية تحديدا. الجيش الإسرائيلي يعتقد أن هذا الأمر أو أن تلك البلدة ومحيطها تلعب دورا مهما في عمليات إطلاق المسيرات، لكن كثيرون يشككون يعني بهذا الأمر، لأنه فعليا التقدم في نهاية المطاف إلى الأمام إن تضمن تواجدا إسرائيليا مباشرا، هذا يعني أن المسيرات حتى وإن كانت تطلق من تلك البلدة يمكن أن تطلق من بلدات أخرى، هي ليست بحاجة إلى بنى تحتية، تطلق من أي مكان من أي موقع. لا يمكن أن نتحدث عن بنى تحتية لإطلاق المسيرات، إنما يمكن أن نتحدث مثلا عن بنى تحتية لتصنيع المسيرات، لكن الحديث هو أن يعني هذه البنى التحتية تتواجد بصورة أكبر في البقاع وفق بعض التقديرات وليس في الجنوب اللبناني، وتنقل من البقاع إلى الجنوب. لكن مسألة إطلاق المسيرات واستخدامها لا يبدو أنها حقيقة ستصل إلى أي حل جذري رغم تعميق التوغل الإسرائيلي. وبالتالي يتوقع أن نبقى في نفس الوتيرة خلال الأيام المقبلة، مزيد من هجمات المسيرات، تعميق الجيش الإسرائيلي لمواقع احتلاله في الجنوب اللبناني، ومزيد من الغارات الإسرائيلية. وغدا يفترض

0: أن تكون هناك جولة أمنية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن حتى اللحظة، لا نعرف ما الذي سيحصل نتيجة هذا التصعيد، إن كانت هذه الجولة ستستمر ستلغى في نهاية المطاف، كل هذا غير واضح، لكن المفاوضات مستمرة من جهة والتصعيد على الأرض مستمر. وقبل ثوان أيضا فرات، أو قبل نحو 4 إلى 5 دقائق، صفارات الإنذار كانت تدوي أيضا في كيبوتس يفتح في عند الحدود اللبنانية، كذلك اشتباها بتسلل مسيرة وإطلاق صواريخ أيضا أو قذائف صاروخية في تلك المنطقة.
1: وعبد القادر، هذا في على مستوى الميكرو، على مستوى الماكرو بما يتعلق بالتوتر الإيراني الأمريكي الإسرائيلي، بالأساس الإيراني الأمريكي، كان هناك طبعا ضربات متبادلة أمس، هل هذا يأخذنا من جديد إلى حالة من التوتر بعيدا عن الاتفاق، أم أنها مجرد يعني ربما نهاية هذه المواجهة باتجاه الاتفاق؟
0: يعني هذه الضربات المتبادلة الثانية خلال 4 أيام، كانت أيضا الولايات المتحدة قبل عدة أيام قد وجهت ضربات نحو مناطق يعني ساحلية في إيران وقوارب وما إلى ذلك، وأمس تحدث مسؤول أمريكي عن استهداف إيران لعدة يعني أصول أمريكية، ما أدى لاحقا إلى هذه الاشتباكات المتبادلة، لكنها تقع حتى اللحظة ضمن السيطرة، بمعنى أنه حدث تم السيطرة عليه. إيران تقول لديها رواية تقول إن السفن الأمريكية اعتدت عليها وردت الاعتداء، والولايات المتحدة تتحدث عن رواية أخرى، وفي خلفية كل ذلك كما ذكرت تستمر المفاوضات غير المباشرة، بالتالي نتحدث عن حدث محدود لكنه يبين مدى توتر يعني الملف الإيراني والمحادثات مع الولايات المتحدة. قبل 3 أيام كان الخطاب العالمي متفائلا جدا، ثم ترامب بعد ذلك مجددا بعدها بعدة ساعات وبعد حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما زاد من توتر المحادثات وقلل من تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، ثم خرجت تصريحات يعني تعتبر عجيبة جدا، تربط مثلا تطبيع قطر والسعودية مع إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق وكأنها عملية ابتزاز علنية، وتلقى انتقادات كبيرة حتى داخل أوساط سعودية. يعني أعتقد أن التعامل الأمريكي الحالي ربما لن نرى نتائج انعكاس ذلك على الدول الخليجية في فترات قريبة، لكن بكل تأكيد ما يجري حاليا من تعامل أمريكي مع من يعتبر أنه حليف أيضا للولايات المتحدة كالدول الخليجية سينعكس على المدى ليس البعيد جدا، إنما خلال فترة قد تكون وجيزة عقب انتخابات الكونغرس النصفية على سبيل المثال. بكل الأحوال تعامل الولايات المتحدة من الواضح أنه تعامل غير ثابت، التصريحات الأمريكية لا يؤخذ بها، ترامب يصرح بين الفينة والأخرى بإمكانية التوصل إلى اتفاق، الجانب الإيراني ذهب إلى قطر لمناقشة مسألة إخراج الأموال المجمدة أو جزء منها، ثم خرج ترامب بعد ذلك وقال لن نفرج عن أموال مجمدة. إذن نحن في نقطة عالقين، يعني نحن عالقون في نقطة معينة، لا تريد الولايات المتحدة تقديم شيء، حتى مسألة الأموال الإيرانية المجمدة لا يبدو أنها تقدمت فيها كثيرا، أو قد تكون قدمت شيء ثم تراجعت عنه بعد الانتقادات كبيرة داخل الولايات المتحدة، وهذا يعلق أو يجعل من الملف الإيراني ملفا عالقا. لكن كما ذكرت المشكلة أن انعكاسات هذا الملف ليست فقط على إيران، إنما كذلك على بقية الملفات، الملف اللبناني مرتبط بشكل واضح بملف إيران، وحتى يعني مسألة ارتفاع أسعار الطاقة والتبعات الإقليمية لا تتوقف مع وقف إطلاق النار الحالي، وتحتاج إلى نهاية للحرب حتى تعود المياه إلى مجاريها.
1: وضحت الصورة. الزميل عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. ونذهب إلى ردود الفعل السياسية بعد قرار مستشار القضائية للحكومة توجيه اتهام إلى مستشار نتنياهو أوريخ بتسريب معلومات سرية بقصد التسبب بأضرار لأمن الدولة. بنت يقول كما يمنع مردخاي فانونو من الاقتراب من مكتب رئيس الحكومة كذلك يجب منع هذا الشخص. لابيد هاجم وقال لا يمكن لنتنياهو أن يحتضن شخصا متهما بالأضرار أو الإضرار المتعمد لإسرائيل. وأيزنكوت يقول لائحة اتهام تذكر بأن نتنياهو لم يتبرأ من أوريخ حتى الآن وحتى هذه اللحظة، بل ما زال يواصل تشغيله في قدس الأقداس. هذا بكل ما يتعلق بردود الفعل بعد قرار المستشار القضائي الحكومة بتوجيه لائحة اتهام للمستشار نتنياهو. نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: لوكاندا.

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-03-51. كل عام وأنتم بخير.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن، نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير، السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
6: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد. بهنئكم بعيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير.
7: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
8: أنتم بخير. عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال مشرقي.
9: كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك من نبيل يزبك.
10: كل عام وأنتم بألف خير وسلام. محمد الفيصل من كفر ماندا.
11: أمانة أضحى مبارك. أنتم بخير.
12: كل عام بخير. أضحى مبارك.
13: أنا ميلينا. كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى. راديو الناس.
4: من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. المنتصف مع فرات نصار.
14: عدنا إليكم من جديد. تشهد المعابر الأردنية اليوم الخميس حركة سفر نشطة، اكتظاظ، ازدحام، تسيد ملحوظ في أعداد المسافرين. هناك من علق لساعات، ثلاث ساعات وأكثر. نستمع إلى هذه الشهادة التي وصلت راديو ناس من أحمد نصار من الشمال.
15: الدور هنا على معبر الشيخ حسين في الأردن، الدور ما يقارب، يقدر العدد ب 2000 شخص أو أكثر، كلياتهم على بوابة.

0: الطابة واحدة بيستنوا يفوتوا، ما فيش أي معاونة أو أي مساعدة من قبل الطاقم الموجود هون على المعبر. الوضع جدا مأساوي، في ناس هون حتى صفرنت، وقعت أطفال، فيش مظلات، فيش فية. وطبعا توجهنا للمعبر هون، ما في أي مساعدة من قبلهم. في الحقيقة الوضع مأساوي، الدور أكثر من 2000 شخص بيستنوا في الشمس مع أطفال وختيارية، ناس كبار ونسوان، بدون أي مراعاة للإشي. هذا الوضع هيك أخي فرات في ثاني يوم العيد، بتوقع بكرة وبعد بكرة يكون الوضع هيك ويمكن أكثر مأساوي. لهيك بتأمل من السلطات عبر منبر الراديو تاعيتكم تقدر تسمعنا وتساعدنا، تتخذ إجراءات اللي تقدر تساعد فيها هاي الناس الموجودة إن شاء الله. أنا حسب رأيي كان لازم يكون في تنظيم مسبق للأشياء، ولكن أخي فرات شو بدك تعمل لما الوضع أو لما التعامل بيكون مع عرب للأسف.
1: وبدل أن نعلق على المعابر، في كثير مناطق ببلادنا اللي ممكن نزورها بهاي الأيام إن كان بالعيد أو غير العيد. حول هذا الموضوع وكما دائما ينضم إلينا صالح خلايلي مرشد الرحلات. أهلا أخ صالح.
2: هلا بيك وبجميع المستمعين والمستمعات، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: وأنت بألف خير. بدل ما نعلق على المعابر، في وين نروح هون بالبلاد؟
2: صحيح، بلادنا جميلة لمن يعرف التجول بها، فيها كثير زوايا مخفية حلوة مناسبة للتجول على مدار السنة، حتى في أيامات الصيف وفي أيامات الحم ممكن الواحد يزور مواقع ويتريح فيها وينبسط فيها. فهالمرة بدنا نأخذ المستمعين والمستمعات على بلاد الروحة اللي بيسموها في العربي هضبة، في العبراني رمات من الشيء أو هضبة من الشيء، اللي هي منطقة موجودة بين جبال أم الفحم جنوبا وجبل الكرم الموجود منها شمالها، منطقة اللي متوسط ارتفاعها تقريبا 250 متر عن مستوى سطح البحر. وطبعا شوف التسمية من أجت بلاد الروحة نسبة إلى كروم العنب زكية الرائحة التي اشتهرت بها القرى اللي كانت موجودة، القرى العربية قبل عام 1948، وبالذات زمرين كانت معروفة اللي اليوم محلها موجودة زخرون يعقوب. اشتهرت هاي البلد بزراعة كروم العنب ذو الطعم الجيد زكية الرائحة، فمن هنا أجل اسم تبع بلاد الروحة. كان فيها 34 بلد عربية قبل عام 1948. فجولتنا بدها تكون في وادي بسموه وادي الفرير في العربي، أو وادي الطواحين، أو إشي بسميه كمان وادي الست، وفي كمان بسموه وادي الريحانية المقطع العلو فيه. وادي الريحانية نسبة إلى البلد العربية اللي كانت موجودة في غرب الوادي اللي هي الريحانية. فالوادي هيك بيبدأ من المستوطنات رماتها شوفيت وعينها أيميك اللي موجودات في بلاد الروحة. حوض تصريفه بيصل ل 12 كيلومتر مربع، هو وادي دائم الجريان، طوله 7 كيلومتر، بصب في نهر المقطع أو الكيشون، وفيه مجموعة ينابيع منها عين الريحانية اللي موجودة في القسم العلو منه، في عنا عين الفرير كمان، وفي عين بسموها عين المحشورة أو المحفورة بسموها في العبراني عين إيمي اللي هي موجودة في المسار نفسه. الوادي طبعا موجود بين قرى عربية كثيرة كانت حواليه، في الجهة الشمالية كانت قيرة وقامون اللي هي يكنعم اليوم، وجنوب المجرى كانت موجودة دالية الروحة وجعارة، وقريب منها كانت بلد اسمها أبو زريق. كيف حكيت كان في 34 بلد عربية موجودة في بلاد الروحة. فإحنا رايحين نروح على مسار مظلل جميل جدا، فيه ممشى من بطون بطول 1.16 كيلومتر، مسار دائري يستغرق تقريبا ساعة ونصف، ومناسب لهاي الفترة،
1: مناسب من ناحية يعني الوقت والطقس.
2: مناسب، هو مظبوط مناسب لهاي الفترة لأنه فيه مي يعني دائم الجريان المسار أو الوادي، قصير جدا مش متعب، احنا بنحكي على 1.16 كيلومتر دائري، يعني انت بتبدأ في نقطة معينة وبتنهي المسار في نفس النقطة. هو ممشى من بطون، تمشي على ممشى من بطون في المسار، وخشب في بعض المحلات، حد المي، وكمان المليح انه مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة وعربات الأطفال، يعني ممكن الواحد يمشي برياحة ما فيه تعب، اللي بيميز المسار انه فيه برك مي كثيره ممكن الاولاد او الاطفال يفوتوا عليها ويلعبوا فيها.

0: شركتين في الصخر الكرتوني التباشير الموجود هناك. يعني المسار شلبي مناسب لجميع الأجيال وطبعا الدخول فيه من دون دفع مصاري.
1: نريد أن نشكرك صالح خلالي مرشد الرحلات على هذا الإرشاد على هذا التوجيه. شكرا جزيلا لك.
0: هلا هلا بك، كل عام وانتم بخير.
1: نذهب إلى إنجازات المدارس العربية، حيث واصلت مدرسة نوتردام الثانوية التألق في تحقيق نسبة 100% استحقاق البقروت لعام 2025، مؤكدة المكانة ومكانة هذه المدرسة بين المدارس الرائدة في البلاد إن كان ككل أو في المجتمع العربي. كما حصدت المرتبة الثانية على مستوى الدولة في التميز بمواضيع الفيزياء، الرياضيات، اللغة الإنجليزية بمستوى 5 وحدات تعليمية بنسبة 33.9%. ينضم إلينا مدير مدرسة نوتردام في معليا إياد قصيص. أهلا بك أستاذ إياد.
2: هلا هلا فرات،
1: مبارك هذا الإنجاز.
2: الله يبارك فيك وشكرا. شكرا، كل عام بخير لجميع المحتفلين بعيد الأضحى المبارك.
1: يعني أنتم تستحقون مثل هذا الإنجاز، لأنه من الواضح هناك يعني استثمار بالطلاب على مدار سنوات، ويعني اسم المدرسة طويل الأمد من حيث الخبرة المعرفة والاستحقاق.
2: خلاص شغل فرات، أنت بتعرف رفقة مدرسة عبر سنين
1: أكيد،
2: واستفاف الطلاب على مدى سنين والإنجاز.
1: أستاذ إياد لو تحسن من مكان وقوفك أو وجودك، لأنه هناك مشكلة في الإرسال ونريد أن نستمع بشكل أوضح لما تقوله. ربما نحاول الآن لو
2: نعم
1: الآن أفضل أعتقد لنستمع.
2: أفضل الآن
1: نعم
2: بكثير. أستاذ فرات، يعني أنت رفقت المدرسة على مدى سنين طويلة، نشكر الله يعني إحنا من إنجاز.
1: لا ما زلنا مع نفس ذات المشكلة أستاذ إياد، ربما نحاول الاتصال على هاتف أرضي ربما، أو نحاول يعني أن يغير مكان تواجده الأستاذ إياد قصيص مدير مدرسة نوتردام في معليا. هناك مشكلة في الإرسال، المشكلة من المصدر مش منا، نعود ربما الآن. إذن يعني هذا الموضوع مهم، بذور الخير، الخير في مجتمعنا في مدارسنا لدى طلابنا، وهذا نعم. مهم جدا. نعود إلى أستاذ إياد، أهلا بك من جديد، على امل انه تزبط معنا الان. نعم.
2: بتامل يكون يعني
1: الان افضل واحد. افضل افضل.
2: يعني انت عارف انه احنا بمعليا، بمنطقه معليا فصوته منطقه خط مواجهه اول يعني
1: صحيح، ومع وجود هذه المواجهه الطلاب يعني مستمرين
2: بالرغم من الظروف الصعوبات يعني اللي فتنا فيها، وبعدنا على فكره يعني احنا بنشعر في الحرب كانما انتهت. احنا وصلنا ل 100% استحقاق في البقروت، ومرتبة ثانية على مستوى الدولة بنسبة 33.6 ببقروت تك. بقروت تك يعني 5 وحدات فيزياء، 5 وحدات لغة إنجليزية، و5 وحدات في إمكانية حاسوب، وفي إمكانية رياضيات. هلأ إحنا رياضيات، وبمعدل فوق 95 بالمعدل العام الإجمالي، يعني ما يقارب 39 طالب من 115 طالب حصلوا على المرتبة الثانية على مستوى الدولي.
1: ويعني هذا إنجاز مهم. السؤال كيف يمكن أن نصل لمثل هذا الإنجاز وهذه إنجازات مع وجود استمرارية أستاذ إياد؟
2: عدد الوحدات وجودة البقروت هذا يعني أكيد بحط المدرسة في تحدي كبير، بس هي خلاصة فرات، خلاصة عمل جماعي في المدرسة. يعني إحنا في شغل كثير على طلابنا، استثمار هائل. عندنا برامج زي برنامج دوكاتوس، هل احنا بنعمل عمليا ميبوي، بنعمل مسح لجميع طلابنا من صف 9 لصف 12، فمنرافق طالب بشكل انديفيدوالي فرداني من صف 9، وعمليا نبني برنامج خاص له، برنامج متابعه ودعم كامل من جميع طواقم المدرسه. ما بنترك طالب بدون شغل ليصل لهذا الاستحقاق،
1: وهذا مهم جدا. وبالتالي يعني غالبية هؤلاء الطلاب معاهد عليا وإنجازات أيضا تعليمية
2: وعلمية. جزء كبير من طلابنا أنت بتعرف بالتقنيون وبمعهد العليا، ومشجع طلابنا يبقوا هون، يعني مشجع طلابنا يتعلم في البلاد.
1: في البلاد، معهد العليا في البلاد.
2: نعم بنسبة كبيرة. جدا مهم أنوه أخ فرات،
1: نعم،
2: إنه يعني مضبوط المدرسة هي مدرسة تشمل طلاب بالأساس تقريبا بين 60% من معلة فصوطة و40% من بقية طلاب المنطقة جيل الغربي. والمدرسة مش مدرسة انتقائية، يعني احنا عندنا طلاب حنوك ميوحاد.

0: يعني وعندنا طلاب اللي هن عندهم
1: من كل الفئات المقصود
0: من كل الفئات. نعم من كل فئات طلابية، وهذا الإشي بحطنا بتحدي أكبر. يعني بضع قدام المدرسة قدام طواقم المدرسة إن كان استشارة إن كان مركزين بضع تحديات أكبر. ففي شغل كبير وفي شغل بضمير أخ فرات،
1: وهذا مهم جدا
0: أنا مجبور أحكيها
1: طبعا.
0: وفي طاقم دراسة وفي تعاون كبير ما بين المؤسسة وبين الأهل، يعني الأهل هني داعمين للمدرسة، وطبعا جميع المؤسسات اللي بتشتغل معلة وفسطوطة لدعم طلابنا.
1: وعمليا شو ممكن بنهاية هذا اللقاء، لقاء شيق ولقاء عن النجاحات والإنجازات المجتمع العربي وهي مهمة، شو الرسالة ممكن توجهها لمديري المدارس يعني في مثل هذا اليوم مع هذا الإنجاز، ويذكر أنه أنتم محل ثاني وأعتقد سخنين رابع إذا مش غلطان؟
0: نعم أنا كمان من هني سخنين،
1: يعني مهم وجود مدارس عربية، هذا المهم
0: وجودنا من أول يعني المرتبة الأولى نوتردام وسخنين بالمرتبة الخامسة من ضمن أول خمسة في إسرائيل، يعني هذا له دلالة كبيرة، هذا له دلالة على جدية الشغل اللي عم بيصير في هاي المدارس والضمير الحي. وأنا بقول لك يعني إحنا كمدرسة رسالة بدنا نقولها، أول شيء نأمن بطلابنا إحنا كمدرسة إن كان كإدارة ولا إن كان كمعلمين وكان كالأهل، من آمن إنه كل طالب يستحق الأفضل، وبهمنا إنه إحنا يعني نستخلص كل طاقات طلابنا للأفضل.
1: مهم جدا، ونحن سنتابع، نريد أن نشكرك بالتوفيق لإلك للطلاب للطاقم التعليمي والتدريسي وبالنجاح، نفتخر فيكم. شكرا لك.
0: شكرا هذا اللقاء. شكرا أخ
1: ياد قسيس طبعا مدير مدرسة نوتردام في ماليا.

يعني أكثر أغنية مناسبة مع كلمات مناسبة لنوتردام لسخنين ولكل من يطمح نحو النجاح نحو الأفق ونحو الانطلاق نحو الأفضل. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. في إعداد وإنتاج وتحرير المنتصف ماجي علوطي، الهندسة الإذاعية لياس مرجي، وفي تطبيق ناس موسى بصول. إلى اللقاء.

0: الأضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة؟

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. شيع المئات في بلدة عرعرة جثمان طفلة ليلى جهجاه البالغة من العمر نحو 8 سنوات والتي قتلت جراء إصابتها في جريمة إطلاق نار وقعت في البلدة يوم أمس. في حديث لراديو الناس قال المحامي نور الدين جهجاه وهو قريب الطفلة، قال إن العائلة لم تستوعب حتى اللحظة ما حدث وسط حالة من الصدمة والحزن.
1: بالشديد حدث جدا مؤلم جدا مخزي، يعني لحد هسه مش مستوعبين الحدث، لانه طفلك بجيل صغير في الملائكة انه ما عدد بكفي. احنا تعبنا زي من المشاكل، تعبنا كثير زي كل يوم نسمع قضية مشكلة عنف قتل اطباء قتل اطفال، يعني حتى الاطفال لم يسلموا من ذلك، يعني العنف المستشر في مجتمعنا بشكل عام. انا بحكي على المجتمع سبب ايش؟ على اشياء تافهة يا زلمة، على اشياء مجتمعنا مش راضي يستوعب الامر، يعني مش راضي ياكل، مش راضي يعمل. كل اللي بيصير قاعد، كل اللي قاعد بيصير بعدهم الاشي قاعد بزيد وبزيد وبزيد.
0: من جانبه تحدث رئيس مجلس عرى عرعرة دكتور نزار أبو عقل لراديو الناس عن حالة الحزن التي تعيشها البلدة، واصفا ما يجري في المجتمع العربي بحالة انفلات خطيرة في ظل تصاعد جرائم العنف وإطلاق النار.
2: لا كلمة تصف الوجع اللي موجود في عرى وعرارة. عرى وعرارة حزينة بفقدان طفلة 8 سنوات صف الثالث متميزة في رصاصة طائشة على سبب خلاف بسيط التطور لخلاف بين الأخوة. إحنا لازم نربي أولادنا ونربي أنفسنا ونعلم أنفسنا أنه حل المشاكل والخلافات مش بالعنف، حل المشاكل بالحوار. الشرطة يجب أن تقوم بواجبها، لما بيكون في رجال شرطة موجودين في البلد وبيكون هناك متابعة يتم إخماد هذه أو خلينا نقول تقليل من حالات العنف.
0: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 21 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صيدا جنوبية لبنان. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هجم ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور بالتزامن مع سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات ومناطق في الجنوب وسط استمرار التوتر والتصعيد الأمني على الجبهة الشمالية. في سياق متصل وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة في لواء جفعاتي عقب انفجار طائرة مسيرة مفخخة داخل منطقة عسكرية قرب الحدود مع لبنان، وفي الحادثة ذاتها انفجرت مسيرة مفخخة أخرى ما أسفر عن إصابة جنديي احتياط بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية تابعة للجيش الأمريكي، قال إن الضربة التي

0: طالت منطقة بندر عباس جنوب إيران فجر اليوم انطلقت منها، وذلك عقب تقارير عن عمليات اعتراض جوي في الأجواء الكويتية. كشف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن المنظمة الدولية قررت إدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء الخاصة بالجهات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات، إلى جانب تنظيمات مصنفة إرهابية مثل حماس وداعش. وبحسب التقارير فإن من بين الجهات التي سيشملها الإدراج مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب هيئات إسرائيلية أخرى وضعت تحت المتابعة تمهيدا لاحتمال لإدراجها مستقبلا، في خطوة أثارت غضبا واسعا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية. قتلت غارة إسرائيلية على منطقة وسط قطاع غزة 7 فلسطينيين وأصابت أكثر من 20 آخرين بينهم أطفال وفق مصادر طبية في القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عنصرين مركزيين في حركة حماس شمالية غزة. شنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات واعتقالات تخللتها مداهمات للمنازل في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وفي المقابل أعلن حرس الحدود الإسرائيلي اعتقال شابين في مدينة نابلس بزعم التخطيط لتنفيذ عملية. تشهد عدة مناطق في البلاد اليوم تظاهرات للحريديم المتشددين احتجاجا على اعتقال المطلوبين للخدمة العسكرية. وقال الحاخام تسفي فريدمان إن تظاهرات ستنطلق عند الساعة 5 مساء في عدة مواقع، بينها تظاهرة مركزية حاشدة في منطقة المركز، إلى جانب احتجاجات أخرى في مناطق مختلفة، وإضافة إلى تظاهرة خاصة لطلاب المعاهد الدينية في القدس. تأتي هذه التحركات وسط تصاعد التوتر بين الحريديم والحكومة بتزامن مع أزمة قانون التجنيد والتهديد بحل الكنيسة. قدمت النيابة العامة الإسرائيلية استئنافا إلى المحكمة العليا على الحكم الصادر بحق محمد محاجني، والذي قضي بسجنه 5 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على شاب بواسطة هراوة إثر خلاف على الطريق في مدينة أم الفحم. وأسفر الاعتداء عن إصابة ضحية بأضرار دماغية وإعاقة خطيرة بعد خضوعه لفترة علاج وتأهيل طويلة. أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية أن مواقف المركبات في مطار اللد بن غوريون امتلأت بالكامل، وذلك في ظل الازدحامات المتواصلة في المطار. وأضافت السلطة أنه يجري توجيه المسافرين إلى مواقف قريبة وفق تعليمات المنظمين المتواجدين في المكان. أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية توصيات للجمهور في أعقاب تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو وأوغندا. وأكدت الوزارة أنه لم تسجل حتى اليوم أي إصابة بالإيبولا في البلاد، داعية إلى تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق التي تشهد انتشارا نشطا للفيروس والحصول على استشارة طبية خاصة قبل السفر إليها. إلى أحوال الطقس. يكون الجو ربيعيا معتدلا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث يكون غائما جزئيا إلى صاف في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق. ختام الموجز، كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.

0: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
0: في مكيف في تورنادو انفرت.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: كل عيد نفس الدعوه، يا رب السنه الجاي احسن، نفس الامنيه، نفس الاحساس، نفس الامل، بس السنه في اشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه، والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: 0461303551. كل عام وأنتم بخير.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: راديو الناس. اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو.

0: بركنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكت وكانا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو انفرتر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. مددت محكمة إسرائيلية اعتقال مشتبه به في جريمة إطلاق النار التي شهدتها بلدة عرعر وأسفرت عن مقتل الطفلة ليلى جهجاه البالغة من العمر نحو 8 سنوات. قالت الشرطة أن المحكمة استجابت لطلبها وقررت تمديد اعتقال المشتبه به حتى 1 حزيران، فيما تتواصل التحقيقات في القضية. وفي حديث لراديو الناس قال المحامي نور الدين جهجاه وهو قريب الطفلة إن العائلة لم تستوعب حتى اللحظة ما حدث وسط حالة من الصدمة.
1: الشديد حدث جدا مؤلم جدا مخزي، يعني لحد هسه مش مستوعبين الحدث، لانه طفلك بجيل صغير بجيل ملائكي، انه عن جد بكفي. احنا تعبنا زي من المشاكل، تعبنا كثير زي كل يوم نسمع قضيه مشكله عنف قتل اطباء قتل اطفال، يعني حتى الاطفال لم يسلموا من ذلك، يعني للعنف المستشر في مجتمعنا بشكل عام. انا بحكي عن المجتمع سبب ايش؟ على اشياء تافهه يا زلمه، على اشياء سمعنا مش راضي يستوعب الامر، يعني مش راضي ياكل، مش راضي يعمل. كل اللي بيصير قاعد، كل اللي قاعد بيصير بعدهم الاشي قاعد بيزيد وبيزيد وبيزيد.
0: من جانبه تحدث رئيس مجلس عرعر الدكتور نزار أبو عقل عن حالة الحزن التي تعيشها البلدة، واصفا ما يجري في المجتمع العربي بحالة انفلات خطيرة في ظل تصاعد الجرائم العنف واطلاق النار.
2: لا كلمات تصف الوجع اللي موجود في عرى وعرارة. عرى وعرارة حزينة بفقدان طفلة 8 سنوات صف الثالث متميزة في رصاصة طائشة على سبب خلاف بسيط التطور لخلاف بين الأخوة. إحنا لازم نربي أولادنا ونربي أنفسنا ونعلم أنفسنا إنه حل المشاكل والخلافات مش بالعنف، حل المشاكل بالحوار. الشرطة يجب أن تقوم بواجبها، لما بيكون في رجال شرطة موجودين في البلد وبيكون هناك متابعة يتم إخماد هذه أو خلينا نقول تقليل من حالات العنف.
0: اعتقلت شرطة رجلا في 50ات من عمره يعمل في بلدية الطيري بشبهة تزوير مئات تصاريح البناء والوثائق الرسمية لربط مبان بشبكة الكهرباء بصورة غير قانونية. وبحسب الشبهات قدم المشتبه به على مدى فترة طويلة مستندات مزورة إلى شركة الكهرباء لتسهيل توصيل مبان بشبكة عبر وثائق مزيفة. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به في كفر مندى بعد ضبط مخزن للأسلحة وذخيرة ومعدات إضافية داخل مجمع في البلدة. قالت الشرطة أن المشتبه به حاول الفرار سيرا على الأقدام قبل اعتقاله، فيما تشير التقديرات الأمنية إلى أن الأسلحة المضبوطة كانت معدة لتنفيذ جريمة قتل. أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارة دقيقة على هدف في العاصمة اللبنانية بيروت. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارة استهدفت علي الحسيني الذي قالت أنه مسؤول المنظومة الصاروخية في فرقة الإمام حسين التابعة لحزب الله. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 135 غارة استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في صور والبقاع وجنوب لبنان. أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إذا تداعيات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مشيرا إلى معلومات تفيد بأن غارات إسرائيلية بينها هجمات على صور والنبطية أسفرت عن سقوط مدنيين بينهم نساء وأطفال. كما أبدى المكتب قلقا من أوامر الإخلاء والتهجير داعيا إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في لبنان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الكويت مؤكدة اعتراضه من قبل القوات الكويتية. وأضافت القيادة أن إطلاق الصاروخ جاء بعد ساعات من إطلاق 5 مسيرات في مضيق هرمز ومحيطه، معتبرة ذلك خرقا لوقف إطلاق النار. من جهتها وصفت وزارة الخارجية الكويتية الهجوم بأنه تصعيد خطير وانتهاك لسيادة الكويت وأمنها، مؤكدة الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومنطقتها.

آتها. يأتي ذلك بعدما أكد الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم جاء ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الذي استهدف منطقة قرب مطار بندر عباس بواسطة صواريخ، مؤكدا أن القاعدة المستهدفة استخدمت في تنفيذ الهجوم. أفاد مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري استعدادات لاحتمال انهيار النظام في كوبا خلال الأشهر المقبلة، بما يشمل إعداد خطط استجابة عسكرية في حال تدهور الأوضاع إلى الفوضى. وبحسب التقارير، لا يدعم ترامب خيار الغزو العسكري ويفضل انتقالا سياسيا سلميا، فيما تواصل واشنطن سياسة العقوبات الاقتصادية ضد هافانا. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، ومع ساعات الفجر قد تتساقط زخات خفيفة في شمال البلاد. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع زميل ناصر طه. في أمان الله.

0: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير. أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
2: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنكم بعيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير.
3: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: أنتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال مشرقي.
5: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك من نبيل يزبك.
6: كل عام وأنتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر مندا.
7: أمانة أضحى مبارك، أنتم بخير.
8: كل عام بخير، أضحى مبارك.
9: أنا ميلينا.
10: كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى. راديو الناس.
0: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.
11: أنتم الآن مع برنامج ميكس.

مرحبا مرحبا، كل عام والجميع ان شاء الله بألف خير. مرحب فيكم مستمعاتنا ومستمعينا بهالحلقه الخاصه، حلقه العيد من ميكس هون في راديو الناس. احنا راح نكون معكم لمده ساعتين من الوقت للساعه 5، لا هيك ندخل اجواء العيد ونسمع كمان اجواء العيد منكم. فوين ما كنتوا عم تسمعونا يا ميت، اهلا وسهلا فيكم. دائما بتسمعونا في راديو الناس من خلال موجاتنا 103.3 107.8 وكمان من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. بهالحلقة الخاصة من ميكس احنا رح نكون مع اجواء العيد، ساعتين احتفاليات رح نكون معكم من خلالهن. الساعة الاولى رح نخصصها لاغاني جديدة، ومش بس، كمان لمجموعة كبيرة من الاغاني بنسخة الريمكس، هيك ساعة كاملة من الاجواء الحلوة. والساعة الثانية مسؤولية اختيار الاغاني رح تنتقل لكم انتم فقط، اختاروا اغاني، توجهوا تحياتكم واهداءاتكم، كل هذا بساعة كاملة.

ساعتين كمان نسمع منكم وتخبرونا وين محتفلين، كيف أجواء العيد اللي بالطريق لعكا. خبرونا على الواتساب كيف أجواء العيد 050-5577-399 050-5577-399. بسمعونا بالبيت بهالوقت نوجه لكم تحية كبيرة، اللي معيدين بالشغل كمان يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات سوا مهلكم يا جماعة الخير، التليفونات خلوها على جنب وعلوا صوت الراديو، ولما يكون في عندكم مجال بعتونا رسالة خبرونا كيف أجواء العيد، كيف أزمة السير في الشوارع اليوم، كل هذا من خلال واتساب راديو الناس 050-5577-399. حي الله طاقم البرنامج البرافقني اليوم الزميل الياس مرجي موجود معنا بالهندسة الإذاعية، يعطيك العافية الياس. من وراء الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش يا ميت. أهلا وسهلا، كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.

أجواء عيد عنا هون في راديو الناس، كل عام والجميع إن شاء الله بألف ألف خير. تاني أيام عيد الأضحى المبارك. إحنا بهالحلقة الخاصة من ميكس رح نكون معكم للساعة 5 لننقل أجواء العيد. فوين ما كنتوا عم تسمعونا يا ميت أهلا وسهلا فيكم جميعا. شكر كبير لكل مين بلش يبعث لنا رسائل على الواتساب عم تنقلوا لنا هالأجواء الحلوة. خبرونا وين محتفلين اليوم. أذكركم بالساعة الثانية بدنا نعطيكم كمان إمكانية توجهوا تحيات إهداءات، كل هذا من خلال واتساب راديو الناس، رسائل صوتية رسائل نصية، وكمان تختاروا معنا أغاني. أما بهالساعة احنا رح نختار الأغاني ورح يكون عندنا ميكس من الأغاني الحلوة، أغاني جديدة وكمان أغاني بنسخة الريمكس، أغاني حلوة تدخلنا بأجواء العيد. ورح نبدأ مع واحدة من الأغاني الناجحة جدا هالأيامات، محمود التركي مع

0: كتهنى
1: شنو شنو محمود التركي وداليا بهالعمل الغنائي الحلو
0: يا نحسان.
1: عايد عليكم جميعا كل عام وجميعا ان شاء الله بألف ألف خير. انتم بهالحلقة الخاصة من ميكس حلقة العيد هون في راديو الناس عم نستقبل رسائلكم لتخبرونا كيف أجواء العيد عندكم وين معيدين اليوم. كل هذا على واتساب راديو الناس 050-55-77-399 050-55-77-399. بتسمعونا بالطريق بالسيارات طبعا التليفونات خلوها على جنب وعلوا صوت الراديو وبس تقدروا خبرونا كمان شو وضع حركة السير وأزمة السير في أيامات العيد. كل هذا من خلال إرسال رسائل نصية وكمان صوتية على واتساب راديو الناس 050-55-77-399. احنا بنختار أغاني جديدة وأغاني حلوة وصلنا نتعرف ونسمع كام مرة على التعاون اللي بيجمع شيرين مع حمائي بحرية.

البحرية. هديه المميز جدا بيجمع شيرين وحمائم كسر الدنيا في مصر. في ضجة كبيرة على الأغنية بين مؤيدين لهالعمل الغنائي الحلو بين معارضين. طبعا نسميهم من اللي بيحكوا إنه كان مفروض هالتعاون يكون مع أغنية أقوى من هيك. هالأغنية بذكركم من كلمات وألحان عزيز الشافعي المسؤول عن عودة شيرين للساحة الفنية. نبلش نعيد عليكم، بدنا نوجه تحية كبيرة للؤي موجود معنا على السمع، كل عام وانت بألف خير، انت وعيلتك بألف خير، شكرا لرسالتك الحلوة. كمان بدنا نوجه تحية لأبو الأدهم من سخنين اللي بحكي لنا انه أجواء العيد حلوة اليوم، احتفلوا بعين حرود وملان ناس، فيش ضغط سير، عم أهلكوا على الطريق يا أبو الأدهم، كل عام وانت بخير. تحية كمان لمنتهى موجودة معنا على السمع، يسعد بمساكي، شو أخبارك؟ منتهى مروحة قصة من الشغل، يعطيك مليون ألف عافية. خبرنا انه الأسبوع الجاي عرس بنت أخوها، فالعطلة رح تكون الأسبوع القادم، ألف ألف مبروك. تحية كمان بدنا نوجهها لأحمد موجود معنا على السمع، يسعد مساك. تحية كمان لمستمعينا من طرعان اللي بخبرونا في أزمة قوية من مفرق جولاني لحديث مفرق بوريا باتجاه طبرية، عمالكم هناك.

هسا بدنا نسمع تامر حسني بنسخة الريمكس لوحدة من أحلى أغاني أغنية يا بنت الإيه، بيستعين فيها مع تقنية الذكاء الاصطناعي. الصوت اللي رح تسمعوه بغني مع تامر حسني مصنوع من الذكاء الاصطناعي.

يا بنت الايه نزلت عام 2007 وعم نسمعها في نسخة الريمكس النسخة الجديدة. يا بنت الايه من كلمات والحان تامر حسني، التوزيع الرئيسي كان لأمير محروس. بمكس بهالساعة رح نتعرف بعد شوي على جديد هيفا وهبي. الجزء الثاني من أغنية بدنا نروق رح نسمعكم إياها لأول مرة، كمان رح

تعرف على جديد عاص الحلاني وكمان أغاني جديدة وملان ريمكسات. كمان مع رسائلكم الحلوة عم توصلنا 050-55-77-399. أجواء عيد عندنا هون في راديو الناس، خبرونا وين معايدين، كيف الأجواء، كل هذا على الواتساب 050-55-77-399. بدي أوجه شكر كبير لنايا طاها موجودة معنا على الإنتاج، أحلى نايا. إعلانات ورجعين، خليكم معنا.

0: واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم 4904.
3: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
4: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
3: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
5: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
4: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
5: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
7: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
8: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: أنتم الآن مع برنامج ميكس مع

رجعنا من بعد الإعلانات لنسمع شو مشتقلي جديد وائل كفوري بهالنسخة نسخة الريمكس المسؤول عنها دي جي حجازي. هالأغنية اللي وصلت هالأسبوع لحاجز 3 مليون مشاهدي. كلمات وألحان طارق أبو جودي وألحان

0: شكر كبير لكل مين عم برسلنا على الواتساب. تحياتنا الكبيرة لكم اللي عم بتنقلوا لنا اجواء العيد. تحية لأم صبار من ألبانيا موجودة معنا على السمع. كل عام وان شاء الله انت بألف خير وعائلتك بألف خير. تحية كمان لأم محمد موجودة معنا على السمع. كل عام وانت بألف خير يا أم محمد. تحية لإيناس من كفر كنا اللي بتقول كل عام والجميع ان شاء الله بألف خير وانت بخير يا إيناس. بدنا نوجه تحية كمان لمحمود موجود معنا على السمع. مساء الورد يا محمود، كل عام والجميع ان شاء الله بألف خير. تحية كمان بدنا نوجهها لأم الأمير موجودة معنا على السمع. كمان منعايد عليك ونقول لك كل عام وانت بألف ألف خير.
1: كل مناظر الساعة تذكر
0: قصة جديد عاصل حلاني لأول مرة عنا هون في راديو الناس هوني بعنوان

جديد. عاصي الحلاني فارس اللون العربية لتغيب، وحكينا لكم قبل أسبوع أنه رح ينزل له كم عمل غنائي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وهالعمل هو العمل الأول بيتعاون من خلاله مع فهد زاهد اللي كتب كلمات هالأغنية مع خالد فرناس وألحان ياسر نور. هالأغنية كمان صور له كليب حلو. هالأغنية نزلت امبارح المساء وصارت قريبة من 500,000 مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. كل عام وجميعا إن شاء الله بألف خير. أجواء العيد عندنا هون في راديو الناس، هالحلقة الخاصة من ميكس، احنا معكم للساعة 5. بس يا الساعة الأولى احنا عم نختار الأغاني، هيك عم نسمعكم الأغاني الحلوة، الأغاني الإيقاعية مع مجموعة من الريمكسات الحلوة، وكمان عم نتعرف على أعمال غنائية جديدة. بذكركم أنه بالساعة الثانية مسؤولية اختيار الأغاني رح تنتقل مني إلكم، أنتوا رح تختاروا الأغاني على الواتساب على 055-55-77-399.

وقاعد عنا هون في راديو الناس. كل عام وجميعا إن شاء الله بألف ألف خير. عيد أضحى مبارك عليكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا بهالوقت. وموجه لكم تحياتنا الكبيرة على أمل عم تقضوا معنا أوقات ممتعة. وعدناكم نسمع مجموعة من الريمكسات, وإسا بدنا نسمع عمل بيجمع سيلاوي مع عمرو دياب. عمرو دياب وأغنية يا بابا, والسيلاوي بغني لنا نصابة.

0: المبدع احمد سعد مع هالاغنيه الحلوه اللي نزلت قبل سنه قبل شوي، اكثر من 100 مليون مشاهده في هالاغنيه على قناته الرسميه في اليوتيوب. احمد سعد نزل امبارح او اول امبارح اغنيه جديده، اغنيه اولى من اصل 5 اغاني بشكله ألبومه الثاني لهالصيف، الالبوم المرح. احنا في بدايه الساعتين رح نتعرف على هالاغنيه بعنوان فلوس بابا. هسا رح نطلع لوقف اعلانية قصيرة جدا وبعد رجعين لنكمل ميكس. احنا معكم للساعة 5 اليوم، اعلانات ورجعين، خليكم معنا.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: لوكاندا.

مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613 0351. كل عام وأنتم بخير.

0: السياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا نايا طه حابة أعيدكم أضحى مبارك. كل عام وأنتم بخير.
3: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
4: مرحبا أنا اسمي عبد الله محمد. بهنكم بعيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير.
5: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: أنتم بخير عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال مشرقي.
7: كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك من نبيل يزبك.
8: كل عام وأنتم بألف خير وسلام. محمد الفيصل من كفر مندا.
9: أمانة أضحى مبارك. أنتم بخير.
10: كل عامكم بخير. أضحى مبارك.
11: أنا ميلينا.
12: كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى. راديو الناس
13: من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
14: أنتم الآن مع برنامج ميكس مع

رجعنا من الإعلانات مباشرة لنسمع هالأغنية الحلوة من النجم مروان خوري، أغنية بعنوان ممكن. هالأغنية هي أغنية لمسلسل جديد بعنوان ممكن اللي راح يبدأ يبث على منصة شاهد في آخر هالشهر. نذكركم عن السبب لرسائلكم على الواتساب 050-5577-399 بهالساعة بدنا ياكو هيك تساعدونا ننقل أجواء هالعيد مباشرة على الهواء. خبرونا وين معيدين، كيف وضع حركة السير، وهذه الساعة الثانية بدنا ياكو تبلشوا تشاركونا من خلال واتساب راديو الناس، تبعتونا رسائل نصية وصوتية وتخبرونا أي أغنية حابين تسمعوا، أي أغاني حابين تسمعوا، ولمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. هسه بدنا نسمع عمل غناء جديد وصلنا من النجمة هيفا وهبي، الجزء الثاني لأغنية بدنا نروق، أغنية جديدة بعنوان شو المطلوب. حسب هيفا هذا هو القسم الثاني من هالأغنية، كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيعات جمال ياسين.

شو المطلوب جديد النجمة هيفاء وهبي؟ هالعمل الغنائي الحلو اللي نزل امبارح، الجزء الثاني من أغنية بدنا نروق. نختتم هالساعة مع اياد طنوس بهالأغنية الحلوة، اخر اعماله واجدد اعماله الفنية الهوى جانا.

0: النجم يطنوس مع الهوى جانا هلوني الحلو اللي نزلت قبل شهر أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على قناته الرسمية. وإحنا مع هلوني بنختتم ساعة أولى من ميكس. لما قضيتوا معنا ساعة ممتعة إحنا رح نكمل معكم بساعة إضافية كمان 10 دقائق بعد أخبار الساعة 4 رح تبدأ مسؤولية اختيار الأغاني لتكون إلكو أنتو فقط من خلال إرسال رسائل على الواتساب على 050-55-77-399-050-55-77-399 بنفع تبعتونا رسائل صوتية ونصية. توجه شكر كبير للياس مرجي كان معنا بالهندسة الإذاعية ولنا يا طه كانت معنا في الإنتاج. بعد الإعلانات راجعين لنكون مع الساعة الثانية من ميكس خليكم معنا.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: عام أنتم بخير.
3: كل الجميع كل عام أنتم بخير.
4: كل عام وكل الناس والأمة الإسلامية والأمة العربية والدول العربية بألف خير وسلام.
5: كل عام أنت بالخير وعيد مبارك ولكل العالم اللي عايشين هون.
6: كل عام أنتم بخير.
7: كل سنة والناس كلها والأمة الإسلامية بألف خير إن شاء الله برجع علينا بأفضل حال إن شاء الله للجميع يا رب.
8: كل عام أنتم بخير وإن شاء الله برجع علينا بالصحة والسلامة.
9: كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله كل أيامك أعياد.
10: جنن العيد أسواء العيد حلوة لمة العيلة القعدة.
11: كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.
12: كل عام وأنتم بخير للجميع للأمة الإسلامية ولكل الطوائف.
13: كل عام وأنتم بخير لجميع الأمة الإسلامية وينعاد على الناس بخير وسلامة يا رب.
14: وكل عام وأنتم بألف خير وعيد مبارك على الجميع.
15: كل عام وأنتم بخير إن شاء الله ربنا بيهدي البال ويعيشوا بأمان وسلام. عيد سعيد إن شاء الله مبارك على الجميع يا ربي.
1: كل عام وأنتم بخير.
16: فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل اطلالي.
17: انا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني انا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
18: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
17: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
19: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
20: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
21: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
22: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الواعية.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. مددت محكمة إسرائيلية اعتقال مشتبه به في جريمة إطلاق النار التي شهدتها بلدة عرعر وأسفرت عن مقتل الطفلة ليلى جهجاه البالغة من العمر نحو 8 سنوات. قالت الشرطة أن المحكمة استجابت لطلبها وقررت تمديد اعتقال المشتبه به حتى الأول من حزيران، فيما تتواصل التحقيقات في القضية. في حديث لراديو الناس قال المحامي نور الدين شهجاه وهو قريب الطفلة إن العائلة لم تستوعب حتى اللحظة ما حدث وسط حالة من الصدمة.
1: بالشديد حدث جدا مؤلم جدا مخزي، يعني لحد هسه مش مستوعبين الحدث، لانه طفلك بجيل صغير بجيل ملائكي، انه ما عدت بكفي. احنا تعبنا زي من المشاكل، تعبنا كثير زي كل يوم نسمع قضيه مشكله عنف قتل قتل اطباء قتل اطفال، يعني حتى الاطفال لم يسلموا من ذلك، يعني للعنف المستشر في مجتمعنا بشكل عام. بشكل عام انا بحكي على المجتمع، سبب ايش؟ على اشياء تافهه يا زلمه، على اشياء مجتمعنا مش راضي يستوعب الامر، يعني مش راضي ياكل، مش راضي يعمل. كل اللي بيصير قاعد، كل اللي قاعد بيصير بعدهم الشيء قاعد بيزيد وبيزيد وبيزيد.
0: من جانبه تحدث رئيس مجلس عرعر الدكتور نزار أبو عقل عن حالة الحزن التي تعيشها البلدة، واصفا ما يجري في المجتمع العربي بحالة انفلات خطيرة في ظل تصاعد جرائم العنف وإطلاق النار.
2: لا كلمات تصف الوجع اللي موجود في عرعر وعرارة. عرعر وعرارة حزينة بفقدان طفلة 8 سنوات صف الثالث متميزة في رصاصة طائشة على سبب خلاف بسيط التطور لخلاف بين الأخوة. إحنا لازم نربي أولادنا ونربي أنفسنا ونعلم أنفسنا أنه حل المشاكل والخلافات مش بالعنف، حل المشاكل بالحوار. الشرطة يجب أن تقوم بواجبها، لما بيكون في رجال شرطة موجودين في البلد وبيكون هناك متابعة يتم إخماد هذه أو خلينا نقول تقليل من حالات العنف.
0: أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة جراء حادث طرق بين حافلة صغيرة ومركبة خاصة على شارع رقم 90 قرب البحر الميت. كما أصيب رجل في الثمانينيات من عمره بجروح متوسطة، إلى جانب 6 مصابين وصفت جروحهم بالطفيفة، ونقل المصابون إلى مستشفيات في القدس لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة رجلا في الخمسينيات من عمره يعمل في بلدية الطير بشبهة تزوير مئات تصاريح البناء والوثائق الرسمية لربط مبان بشبكة الكهرباء بصورة غير قانونية. وبحسب الشبهات قدم المشتبه به على مدى فترة طويلة مستندات مزورة إلى شركة الكهرباء لتسهيل توصيل مبان بالشبكة عبر وثائق مزيفة. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به في كفرمندا بعد ضبط مخزن للأسلحة وذخيرة ومعدات إضافية داخل مجمع في البلدة. وقالت الشرطة أن المشتبه به حاول الفرار سيرا على الأقدام قبل اعتقاله، فيما تشير التقديرات الأمنية إلى أن الأسلحة المضبوطة كانت معدة لتنفيذ جريمة قتل. انتقد السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة جيلعاد أردان قرار المنظمة الدولية إدراج جهات إسرائيلية ضمن قائمة الكيانات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاع. وقال أردان إن على الحكومة الإسرائيلية التعامل مع ما وصفه بتداعيات القرار على صورة إسرائيل في العالم. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات وقصفا مدفعيا استهدفت بلدات في قضاء النبطية وبنت جبيل إلى جانب مناطق في البقاع الغربي جنوبية لبنان. وتأتي هذه الهجمات عقب إنذار إخلاء وجهه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان ومنطقة البقاع الغربي. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارة على هدف في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارة استهدفت علي الحسيني الذي قالت إنه مسؤول المنظومة الصاروخية في فرقة الإمام الحسين التابعة لحزب الله. أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تداعيات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مشيرا إلى معلومات تفيد بأن غارات إسرائيلية بينها هجمات على سور والنبطية أسفرت عن سقوط مدنيين بينهم نساء وأطفال. كما أبدى المكتب قلقا من أوامر الإخلاء والتهجير داعيا إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في لبنان. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع القوات الإيرانية.

وأكدت البحرية ضرورة الحصول على التصريح اللازم للعبور محذرة من تجاوز المسارات المحددة. حذرت المفوضية الأوروبية من احتمال تفاقم النقص في وقود الطائرات داخل الاتحاد الأوروبي إذا لم يتحسن الوضع في مضيق هرمز خلال الأسابيع المقبلة. وقالت المفوضية إن التوترات في المضيق أثرت حتى الآن على الأسعار من دون تسجيل انقطاع فعلي في الإمدادات لدى المستهلكين. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية إسحاق دار سيزور واشنطن غدا حيث يلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو. وقالت الوزارة أن اللقاء سيبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الكويت مؤكدة اعتراضه من قبل القوات الكويتية. وأضافت القيادة أن إطلاق الصاروخ جاء بعد ساعات من إطلاق 5 مسيرات في مضيق هرمز ومحيطه معتبرة ذلك خرقا لوقف إطلاق النار. من جهتها وصفت وزارة الخارجية الكويتية الهجوم بأنه تصعيد خطير وانتهاك لسيادة الكويت وأمنها، مؤكدة الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومنشآتها. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، ومع ساعات الفجر قد تتساقط زخات خفيفة في شمال البلاد. ختام النشرة، تستمرون مع برنامج ميكس مع الزميل ناصر طه. في أمان الله.

عي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا. أنتم الآن مع برنامج ميكس معنا.

4 و9 الساعة في استوديوهات راديو الناس. مرحب فيكم مستمعاتنا ومستمعينا بالساعة الثانية من ميكس، الساعة الخاصة اللي بنحتفل من خلالها بتاني أيام عيد الأضحى المبارك. بنعيد عليكم جميعا كل عام والجميع إن شاء الله بألف ألف خير. بهالساعة الساعة الثانية بدنا ياكم انتو تكونوا المسؤولين عن اختيار الأغاني والمضامين بهالساعة. كل عليكم تعملوا تبعتونا رسالة على الواتساب على 050-55-77-399 050-55-77-399 بتبعتونا رسائل نصية أو صوتية، خبرونا أيوني حابين تسمعوا، لمين حابين تعايدوا، لمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. تحيات لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بهالوقت، للي بيسمعونا بالبيت تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بيسمعونا بالطريق بالسيارات سوق أعمالكم يا جماعة الخير وعلوا صوت الراديو. احنا بنوعدكم كمان بهالساعة نسمع أغاني وحلوة، أغاني بهالساعة على ذوقكم أنتوا، مثل دائما بنكون متحمسين لنشوف هالاختيارات بين الأغاني القديمة، الأغاني الجديدة، الأغاني الإيقاعية والأغاني الرومانسية. 050-55-77-399 هذا هو رقم الواتساب عنا. عم تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال الموقع وتطبيق الناس. دوجه تحية كبيرة لطاقم البرنامج البرفين اليوم، الزميل ياس مرجي موجود معنا بالهندسة الإذاعية، ونايا طه موجودة معنا في الإنتاج. بذكركم اليوم أجواء العيد كمان في سهرة المساء مع زميلنا الياس مرجي، رح يلتقي معكم من خلال برنامج كونسرت على الساعة 8. كونوا كتار، كونوا على السماء، يلا نبلش ساعة تانية من ميكس.

وجه القمر صار يا سواس بتفتح الساعة الثانية من ميكس العمل الغنائي الحلو اللي قدمته من خلال حلقة قصتي اللي كان ضيف الحلقة النجم السوري قصي خولي. ألوني مع أكثر من 40 مليون مشاهدة على القناة

سریع السواس الرسمية في اليوتيوب. وين ما كنتوا عم تسمعونا مرحب فيكم جميعا، انتو مع ميكس بهالحلقة الخاصة معكم. احنا للساعة 5 بدنا اياكم بهالساعة تختاروا معنا اغاني على 050-55-77-399 050-55-77-399. هسه بدنا نسمع جديد احمد سعد.

0: بفلوسي فلوس بابا, هيك اسم هالاغنيه الجديده, اغنية اعلان لوحده من شركات الاتصال الكبيره جدا في مصر.
1: طلعت على السلالم من غير اسانسيرات, من غير وسطاب عزايم ولا زق بعلاقات.
0: 050-55-77-399 هذا هو رقم الواتساب عندنا, 050-55-77-399. شكرا كبير لكل مين بلش يبعث لنا رساله على الواتساب عم تختاروا معنا اغاني نسمعها في هالساعه. طبعا بإمكانكم كمان توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم, بنفع تبعتوا لنا رسائل نصية وبنفع كمان رسائل صوتية. الأغنية الأولى رح نسمعها حسب طلب خاص من مستمعتنا مرام, بتطلب تسمع معنا أغنية الشامي ويلي, بتهديها لجميع المستمعات والمستمعين.

الشامي مع ويلي هالوني الحلوة وتحية كام مرة لمرام طلبت تسمعها معنا. نكمل وسا نسمع كمان أغنية جديدة بتوصلنا. كان مرة أغنية بتجمع بيسان إسماعيل مع فؤاد جنيد، عمل غنائي حلو نزل قبل يومين وصار مع أكثر من 7 مليون مشاهدة على قناتهن الرسمية في اليوتيوب. كلمات أمجد جمعة، الألحان والتوزيع مسؤول عنهن مثل دائما فؤاد جنيد. أغنية جديدة بعنوان أنت النور رح نسمعها لأول مرة. بدنا نوجه تحية لإناس من كفر كنا اللي طلبت تسمع معنا هالأغنية. توجه تحياتها لجميع المستمعات والمستمعين.

0: أنت عون ناجح بيجمع هالتنين فؤاد جنيد وبيسان إسماعيل ومسؤول عن كلمات الأغاني الحلوة أمجد جمعة. كل عام وجميع إن شاء الله بألف خير. أجواء العيد عنا هون في راديو الناس بتمر عم تقضوا معنا أوقات ممتعة. بهالساعة بنعطيكم إمكانية تشاركونا من خلال واتساب راديو الناس، تبعتولنا طلبات لأغاني حابين تسمعوها، كمان تحياتكم وإهداءاتكم بدنا نسمعها. بتقدر تبعتولنا رسائل نصية وبنفع رسائل صوتية كمان لنسمع صوتكم الحلو على الهواء مباشرة. 050-5577-399 هو رقمنا، 050-5577-399. رسائل كتير عم توصلنا، رح نحاول نسمع أكبر عدد من الأمكان من الأغاني اللي عم تطلبوها معنا على الهواء مباشرة. أما إسا بدنا نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا وبعد رجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-71

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461-3031. كل عام وأنتم بخير.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: مستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.

رجعنا من الاعلانات لنسمع هالريمكس الحلو بيجمع نصيف زيتون مع نانسي عجرم, أغنية يا قلبه وأغنية تكي. لكل من انضم لنا حاليا كل عام وجميعا ان شاء الله بألف ألف خير. أجواء عيد عندنا هون في استوديوهاتنا في راديو الناس مع ميكس. وإسا بدنا نوجه تحية كبيرة وخاصة من نايا طه لصديقاتها زينة وكمان لالين تحية وكمان لوتين ولا خالد ولا آدم, وبتهديهن هالأغنية الحلوة, واحدة من الأغاني اللي عم نسمعها بكثرة عاملة ترند من برنامج The Voice Kids, يا وردي.

Max Manas Ertaha.

wirklich, ehrlich gesagt.

سامر حسني ومحمد منير بهالعمل الغنائي الحلو اللي نزل قبل سنين الذوق العالي هيك اسمها الأغنية. بدنا نوجه تحية كبيرة لمحمد مصري موجود معنا على السماء معايد جميع المستمعات والمستمعين وطلب يسمع هالأغنية. شكرا يا محمد على هالاختيار الحلو.

نوجه تحية كبيرة لمحمد سرحان كمان موجود معنا على السماء، نوجه تحياته لممدوح حماد من عكا ولكل الشباب الموجودة، تحية كبيرة لكم. تحية كمان نوجهها لروان من طرعان موجودة معنا على السماء. ولروان وحسب اختيارها بدنا نسمع أغنية فضل شاكر صحاك الشوق. انتوا عم تختاروا الأغاني على 050-5577-399.

وصحاك الشوق فضل شاكر. تحية لروان طلبت تسمع معنا هالأغنية, وكمان تحية لولاء, وبدنا نوجه تحية كمان لميرنا موجودة معنا على السماء, توجه تحياتها لصاحبتها يانا بمناسبة عيد ميلادها وبتعيد عليها

15 سنة وهي سالمي وعقبال ال 120 سنة. احنا هسه بنطلع لوقفة اعلانية قصيرة, بعدنا عم نستقبل رسائلكو لنسمع اغاني اخيرة عم تختاروها معنا بهالساعة على 050-5577-399 050-5577-399. بتقربعتونا رسائل صوتية وبنفع كمان نصية, اختاروا اغاني رح نسمعها لحديت ما ننهي حلقتنا لليوم على 050-5577-399. بنفتوجهوا كمان تحياتكو واهداتكو. اما هسه وقفة اعلانية اخيرة وبعد هيك راجعين, خليكم معنا.

0: مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: يابا وانت رح نوصل؟
3: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
2: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
4: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
2: أنا.
5: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي ومشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
3: هي قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
2: شو كمان ساعة؟
5: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
8: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلي بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: رجعنا من الإعلانات لنسمع ياناسيني من نجوم الفور كاتس, وبدنا نوجه تحية كبيرة على هالأوني. مستمعتنا إيمان موجودة معنا على السمع, وكمان تحية بدنا نوجهها لصحر بياتسي من باقة اللي طلبت تسمع معنا هالأوني, بتهديها لجميع المستمعين وتعايد على الجميع. كل عام والجميع إن شاء الله بألف ألف خير. هالأوني بالأصل لجورجيت صايغ, ولكن الفور كاتس قبل تقريبا 20 سنة قدموا لنا إياها بهالنسخة الإيقاعية الحلوة. أغاني أخيرة عم تطلبوها معنا على الواتساب 050-55-77-399, عم تبعتونا رسائل نصية وكمان رسائل صوتية. شكر كبير لكل مين عم بيبعت لنا رسالة, وإحنا عم نحاول نسمع كل الأغاني اللي عم تطلبوها. إذا ما لحقنا نسمعكم فمنعذر. 050-55-77-399. إسا حسب طلب خاص من مستمعتنا علا, علا من كفر ياسيف بتقول مرحبا ناصر كيف حالك, كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير. ياريت لو تسمعنا عمرو دياب بغني لنا أغنية خطفوني.
1: خطفوني حنين خطفوني, I'm like a movie.
0: مش لحاله بغنيها, بغنيها مع بنته جنى دياب.

مرحبا، كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم سالمين. بدي أقدم أغنية والله محتاجك يا خي لأبودي ابن عمي ومعايدي، كل عام وانتم بخير. لأبودي يحيى من المزرعة.

الهضبة عمرو دياب مع هالأغنية الحلوة أغنية خطفوني. شكرا كبير لكل من عم بيرسلنا على الواتساب. احنا عم نحاول هيك نسمع اكبر عدد ممكن من الاغاني اللي عم تطلبوها, وكمان عم نحب انه نسمع تحياتكم واداءاتكم على الهواء مباشره. اسا بدنا نسمع الاخرس حسب طلب خاص من مستمعتنا شيرين من الناصر اللي بتعيد على الجميع وبتطلب معنا اغنيه دايما هيك. احنا اخترنا نسمعك نسخه الريمكس منها مع اغنيه سكابا.

طيب احنا وصلنا لختام ميكس لليوم, بتم رضيتوا معنا ساعتين ممتعات كنا بهالحلقة الخاصة حلقة تاني ايام عيد الاضحى المبارك. خبركم احنا رح نلتقي معكم كمان بكرة بنفس الموعد من الثلاثة الى الخمسة وكمان يوم السبت لنحتفل بطيلة ايام العيد. بذكركم اليوم المساء سهرة خاصة مع زميلنا الياس مرجي وبرنامج كونسرت بحلقة خاصة بمناسبة العيد. على أنغام الكزدورة بهالنسخة نسخة الرمكس احنا نوصل لختام حلقتنا لليوم. شكرا كبير.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
1: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
0: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
2: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
3: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
2: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
4: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
3: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
4: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم 4900.

0: منار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل خاضع لشروط الحملة.
2: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل اطلالي.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت طواقم الإسعاف بنقل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات من مدينة طمرة إلى غرفة الصدمات في مستشفى رمبم بعد سقوطها من الطابق الثاني، فيما وصفت حالتها

0: بالخطيرة. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 أشخاص من حي سلوان في القدس الشرقية عقب مواجهات اندلعت في الحي بعد بلاغ عن حادثة عنف بين سكان محليين وفق رواية الشرطة. قالت الشرطة أن 10 أشخاص ألقوا الحجارة باتجاه القوات، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر شرطة بجروح طفيفة قبل تنفيذ الاعتقالات وفتح تحقيق في الحادثة. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة جراء حادث طرق بين حافلة صغيرة ومركبة خاصة على شارع رقم 90 قرب البحر الميت. كما أصيب رجل في الثمانينيات من عمره بجروح متوسطة إلى جانب 6 مصابين وصفت جروحهم بالطفيفة، ونقل المصابون إلى مستشفيات في القدس لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة رجلا في 50 من عمره يعمل في بلدية الطيري بشبهة تزوير مئات تصاريح البناء والوثائق الرسمية لربط مبان بشبكة الكهرباء بصورة غير قانونية. وبحسب الشبهات قدم المشتبه به على مدى فترة طويلة مستندات مزورة إلى شركة الكهرباء لتسهيل توصيل مبان بشبكة عبر وثائق مزيفة. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به في كفرمندا بعد ضبط مخزن للأسلحة وذخيرة ومعدات إضافية داخل مجمع في البلدة. وقالت الشرطة أن المشتبه به حاول الفرار سيرا على الأقدام قبل اعتقاله، فيما تشير التقديرات الأمنية إلى أن الأسلحة المضبوطة كانت معدة لتنفيذ جريمة قتل. انتقد السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة جيلاد أردان قرار المنظمة الدولية إدراج جهات إسرائيلية ضمن قائمة الكيانات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاع. وقال أردان إن على الحكومة الإسرائيلية التعامل مع ما وصفه بتداعيات القرار على صورة إسرائيل في العالم. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تواصل توجيه ضربات قوية في لبنان، مضيفا أن القوات الإسرائيلية تجاوزت نهر الليصاني. ويأتي ذلك فيما شن الجيش الإسرائيلي غارات وقصفا مدفعيا استهدف بلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربي عقب انذارات إخلاء لسكان عدد من القرى. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارة على بيروت، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنها استهدفت علي الحسيني الذي قالت إنه مسؤول في المنظومة الصاروخية التابعة لحزب الله. أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تداعيات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مشيرا إلى معلومات تفيد بأن غارات إسرائيلية بينها هجمات على سور والنبطية أسفرت عن سقوط مدنيين بينهم نساء وأطفال. كما أبدى المكتب قلقا من أوامر الإخلاء والتهجير داعيا إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في لبنان. أعلن وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات جديدة على هيئة مضيق الخليج الفارسي الإيرانية، وحذر الوزير الشركات والدول من دفع رسوم عبور للهيئة أو إخفائها تحت بند المساعدات، مؤكدا أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرا إلى أدنى مستوياتها. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع القوات الإيرانية. وأكدت البحرية ضرورة الحصول على التصريح اللازم للعبور محذرة من تجاوز المسارات المحددة. حذرت المفوضية الأوروبية من احتمال تفاقم النقص في وقود الطائرات داخل الاتحاد الأوروبي إذا لم يتحسن الوضع في مضيق هرمز خلال الأسابيع المقبلة. قالت المفوضية أن التوترات في المضيق أثرت حتى الآن على الأسعار من دون تسجيل انقطاع فعلي في الإمدادات لدى المستهلكين. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية إسحاق دار سيزور واشنطن غدا حيث يلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو. وقالت الوزارة أن اللقاء سيبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، ومع ساعات الفجر قد تتساقط زخات خفيفة في شمال البلاد. أما نهار الغد فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف من دون تغير ملحوظ على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: عي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا يتها حب أعيدكو أضحى مبارك، كل عام بخير.
3: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
4: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنيكم بعيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير.
5: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: أنتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال المشرقي.
7: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك من نبيل يزبك.
8: كل عام وأنتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر مندا.
9: أمانة أضحى مبارك، أنتم بخير.
10: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك.
11: أنا ميلينا، كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى راديو الناس.
1: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس تمكسمها على الآخر.
1: يابا وانت رح نوصل؟
2: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
1: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
3: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
1: أنا.
4: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
2: هي قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
1: شو كمان ساعة؟
4: كل عيد وانتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم 1. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم 4904.

0: الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
1: مستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.

0: الدولار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-03-51. كل عام وأنتم بخير.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد اضحى مبارك، كل عام وانتو بالف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

فأول غنيتين وزعتهم كانت للست ماجدة الرومي وكانوا من ألحان نور الملاح خذني حبيبي على الهنا، والثاني عم يسألوني عليك الناس. فهون تعرفت على ماجدة وتعرفت على الشاعر مارون كرم.

0: ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: الأضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس تمكسمها على الآخر.
1: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
2: عيب علي إذا عارف.
1: لا جد لوين رايح؟ لمين بدك تعايد؟
2: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
1: لا بعيدة ساعة نصل.
2: لكان عند سميرة إياها قريبة.
1: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
3: 2 hours later.
2: بركي نروح نعايد عند أمي.
1: هو علينا.
4: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
2: خلاص هات نروح عند ميسا.
1: مين ميسا؟
4: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم 1
5: في مكيف في تورنادو انفرتر.
7: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
8: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
9: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح متوسطة جراء إصابات نافذة بعد نقله إلى عيادة محلية في بلدة كسيفة في النقب، وبحسب الطواقم الطبية جرى نقل الطفل إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. أفادت طواقم الإسعاف بنقل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات من مدينة طمرة إلى غرفة الصدمات في مستشفى رامبام بعد سقوطها من الطابق الثاني، فيما وصفت حالتها بالخطيرة. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 أشخاص من حي سلوان في القدس الشرقية عقب مواجهات اندلعت في الحي بعد بلاغ عن حادثة عنف بين سكان محليين وفق

رواية الشرطة. وقالت الشرطة إن عشرات الأشخاص ألقوا الحجارة باتجاه القوات، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر شرطة بجروح طفيفة قبل تنفيذ الاعتقالات وفتح تحقيق في الحادثة. أعلنت شركة نتيفي إسرائيل إغلاق مقاطع من شارع رقم 4 وعدد من المفارق جراء احتجاجات للحريديم على خلفية أزمة التجنيد. وفي موازاة ذلك أعلنت الشرطة أن التظاهرات في شارع رقم 4 والقدس غير قانونية، فيما اندلعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين حريديم تخللها إلقاء حجارة بحسب الشرطة. انتقد السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة جيلعاد أردان قرار المنظمة الدولية إدراج جهات إسرائيلية ضمن قائمة الكيانات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاع. وقال أردان إن على الحكومة الإسرائيلية التعامل مع ما وصفه بتداعيات القرار على صورة إسرائيل في العالم. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل العمل لإزالة ما وصفه بالتهديدات عن إسرائيل، وذلك في ختام تقييم أمني متعدد الساحات بمشاركة قيادات عسكرية وأمنية. وأضاف كاتس أن العمليات العسكرية ستستمر في مختلف الجبهات. من جهته قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تواصل توجيه ضربات قوية في لبنان، مضيفا أن القوات الإسرائيلية تجاوزت نهر الليطاني. أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تداعيات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مشيرا إلى معلومات تفيد بأن غارات إسرائيلية بينها هجمات على سور والنبطية أسفرت عن سقوط مدنيين بينهم نساء وأطفال. كما أبدى المكتب قلقا من أوامر الإخلاء والتهجير داعيا إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في لبنان. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم أولي بشأن مذكرة لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما وبدء مفاوضات حول البرنامج النووي بانتظار مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الإيرانية. وبحسب التقرير تشمل المذكرة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي تدريجيا مقابل التزام إيراني بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. كما ستبحث المفاوضات ملف اليورانيوم على التخصيب إلى جانب تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة وإدخال مساعدات وسلع إنسانية. أعلن وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات جديدة على هيئة مضيق الخليج الفارسية الإيرانية، وحذر الوزير الشركات والدول من دفع رسوم عبور للهيئة أو إخفائها تحت بند المساعدات، مؤكدا أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرا إلى أدنى مستوياتها. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع القوات الإيرانية. وأكدت البحرية ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة للعبور محذرة من تجاوز المسارات المحددة. حذرت المفوضية الأوروبية من احتمال تفاقم النقص في وقود الطائرات داخل الاتحاد الأوروبي إذا لم يتحسن الوضع في مضيق هرمز خلال الأسابيع المقبلة. وقالت المفوضية إن التوترات في المضيق أثرت حتى الآن على الأسعار من دون تسجيل انقطاع فعلي في الإمدادات لدى المستهلكين. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، ومع ساعات الفجر قد تتساقط زخات خفيفة في شمال البلاد. أما نهار الغد فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف من دون تغير ملحوظ على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

103.3 107.8 FM. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الدولار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم نجمة 4904.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير. وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر

0: الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: كل عام أنتم بخير.
3: وكل الجميع كل عام أنتم بخير.
4: كل عام وكل الناس والأمة الإسلامية والأمة العربية والدول العربية بألف خير وسلام.
5: كل عام أنت بألف خير وعيد مبارك ولكل العالم اللي عايشين هون.
6: كل عام وانتم بخير.
7: كل سنة والناس كلها والأمة الإسلامية بألف خير، إن شاء الله برجع علينا بأفضل حال إن شاء الله للجميع يا رب.
8: كل عام وانتم بخير وإن شاء الله برجع علينا بالصحة والسلامة.
9: كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله، كل أيامكم أعياد.
10: جنن العيد، أشواء العيد حلوة، لمة العيلة، القعدة.
11: كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.
12: كل عام وانتم بخير للجميع، للأمة الإسلامية ولكل الطوائف.
13: كل عام وانتم بخير لجميع الأمة الإسلامية، وينعاد على الناس بخير وسلامة يا رب.
14: وكل عام وانتم بألف خير وعيد مبارك على الجميع.
15: كل عام وانتم بخير، إن شاء الله ربنا بيهدي البال ويعيشوا بأمان وسلام. عيد سعيد إن شاء الله مبارك على الجميع يا ربي.
1: كل عام وأنتم بخير.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
4: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع المك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: مبارك، كل عام وانتم بخير.
1: كل عام وانتم بخير. انا ميريا اسمك.
2: مرحبا، انا اسمي عبد الله محمد، بهنئكم بعيد الاضحى، كل عام وانتم بخير.
3: اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير.
4: انتم بخير، عيد اضحى مبارك من راديو الناس امال مشرقي.
5: كل عام وانتم بخير، اضحى مبارك من نبيل جزمك.
6: كل عام وانتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر ماندا.
7: أمانة اضحى مبارك، انتم بخير.
8: كل عامكم بخير، اضحى مبارك.
9: انا ميلينا، كل عام وانتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الاضحى راديو الناس.
10: من راديو الناس، اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير.

مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613 0351. كل عام وأنتم بخير.

0: صحة مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
5: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بجروح متوسطة بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة في رهط، وبحسب الطواقم الطبية نقل الطفل إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. أعلنت شركة نتيفي إسرائيل إغلاق مقاطع من شارع رقم 4 وعدد من المفارق جراء احتجاجات الحريديم على خلفية أزمة التجنيد. وفي موازاة ذلك أعلنت الشرطة أن التظاهرات في شارع رقم 4 والقدس غير قانونية، فيما اندلعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين حريديم تخللها إلقاء حجارة بحسب الشرطة. انتقد السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة جيلاد أردان قرار المنظمة الدولية إدراج جهات إسرائيلية ضمن قائمة الكيانات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاع. وقال أردان إن على الحكومة الإسرائيلية التعامل مع ما وصفه بتداعيات القرار على صورة إسرائيل في العالم. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل العمل لإزالة ما وصفه بالتهديدات عن إسرائيل، وذلك في ختام تقييم أمني متعدد الساحات بمشاركة قيادات عسكرية وأمنية. وأضاف كاتس أن العمليات العسكرية ستستمر في مختلف الجبهات. من جهته قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تواصل توجيه ضربات قوية

في لبنان، مضيفا أن القوات الإسرائيلية تجاوزت نهر الليطاني. أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تداعيات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مشيرا إلى معلومات تفيد بأن غارات إسرائيلية بينها هجمات على سور والنبطية أسفرت عن سقوط مدنيين بينهم نساء وأطفال. كما أبدى المكتب قلقا من أوامر الإخلاء والتهجير، داعيا إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في لبنان. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم أولي بشأن مذكرة لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما وبدء مفاوضات حول البرنامج النووي بانتظار مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الإيرانية. وبحسب التقرير، تشمل المذكرة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي تدريجيا مقابل التزام إيراني بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. كما ستبحث المفاوضات ملف اليورانيوم عالي التخصيب إلى جانب تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة وإدخال مساعدات وسلع إنسانية. قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن ستستهدف بقوة أي جهة متورطة في تسهيل هذه الخطوات. ودعا الوزير دول العالم إلى رفض أي محاولات إيرانية لعرقلة حرية التجارة، معتبرا أن ما وصفه بأيام ترهيب طهران للمنطقة والعالم قد انتهت. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع القوات الإيرانية. وأكدت البحرية ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة للعبور، محذرة من تجاوز المسارات المحددة. حذرت المفوضية الأوروبية من احتمال تفاقم النقص في وقود الطائرات داخل الاتحاد الأوروبي إذا لم يتحسن الوضع في مضيق هرمز خلال الأسابيع المقبلة. وقالت المفوضية أن التوترات في المضيق أثرت حتى الآن على الأسعار من دون تسجيل انقطاع فعلي في الإمدادات لدى المستهلكين. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، ومع ساعات الفجر قد تتساقط زخات خفيفة في شمال البلاد. أما نهار الغد فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف من دون تغير ملحوظ على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أنا نايا طه، حابة أعيدكم أضحى مبارك، كل عام بخير.
2: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
3: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنكم بعيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير.
4: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: عمتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال المشرقي.
6: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك من نبيل يزبك.
7: كل عام وأنتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر مندا.
8: أنا أضحى مبارك، أنتم بخير.
9: كل عام بخير، أضحى مبارك.
10: أنا ميلينا، كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى راديو الناس.
0: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير. راديو الناس 103.3 و107.8.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا صراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوه، وعن جد انتو التوب. بكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
4: عن جد.
6: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
4: كل الناس
7: كل الناس
0: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
3: عيب علي إذا عارف.
2: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
3: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
2: لا بعيدة، ساعة نصل.
3: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
2: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
4: 2 hours later.
3: بركي نروح نعايد عند أمي.
2: هو علينا.
5: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
3: خلاص هات نروح عند ميسا.
2: مين ميسا؟
5: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بجروح متوسطة بعد تعرضه للدس من قبل مركبة في رهط، وبحسب الطواقم الطبية نقل الطفل إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فتى عربيا يحمل الجنسية الإسرائيلية ويبلغ من العمر 17 عاما بشبهة قتل زوجين من مدينة ريشن لتسيون، عثر عليهما مقتولين داخل مركبة في منطقة غير مأهولة نهاية الأسبوع. قالت الشرطة إن المشتبه به يواجه شبهات تنفيذ جريمة قتل مزدوجة على خلفية قومية، فيما تتواصل التحقيقات في القضية. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية قطع علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة عقب إدراج كيانات إسرائيلية في ملحق تقرير العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. واتهمت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اتهمته باستغلال ما وصفته بأشهره الأخيرة في المنصب لفبركة اتهامات بلا أساس ضد إسرائيل. دوت صافرة الانذار في كريات شموني وعدد من البلدات القريبة من الحدود مع لبنان للاشتباه بتسلل مسيرة وإطلاق رشقة صاروخية. وأفاد الجيش الإسرائيلي بانتهاء الحدث من دون تسجيل إصابات، فيما سجلت انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي في عدد من البلدات قبل عودته لاحقا. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال خلال الأسبوعين الأخيرين 7 قادة ميدانيين بارزين

في حزب الله قال إنهم تولوا إدارة القتال والتخطيط لهجمات ضد قواته وإسرائيل. وأضاف الجيش أن عدد عناصر حزب الله الذين قتلوا منذ بدء العملية بلغ نحو 2500، بينهم 800 منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بحسب قوله. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم أولي بشأن مذكرة لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما وبدء مفاوضات حول البرنامج النووي بانتظار مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الإيرانية. وبحسب التقرير تشمل مذكرة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي تدريجيا مقابل التزام إيراني بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. كما ستبحث المفاوضات ملف اليورانيوم على التخصيب إلى جانب تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة وإدخال مساعدات وسلع إنسانية. قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن ستستهدف بقوة أي جهة متورطة في تسهيل هذه الخطوات. ودعا الوزير دول العالم إلى رفض أي محاولات إيرانية لعرقلة حرية التجارة، معتبرا أن ما وصفه بأيام ترهيب طهران للمنطقة والعالم قد انتهت. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع القوات الإيرانية. وأكدت البحرية ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة للعبور محذرة من تجاوز المسارات المحددة. حذرت المفوضية الأوروبية من احتمال تفاقم النقص في وقود الطائرات داخل الاتحاد الأوروبي إذا لم يتحسن الوضع في مضيق هرمز خلال الأسابيع المقبلة. وقالت المفوضية أن التوترات في المضيق أثرت حتى الآن على الأسعار من دون تسجيل انقطاع فعلي في الإمدادات لدى المستهلكين. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا ومع ساعات الفجر قد تتساقط زخات خفيفة في شمال البلاد. أما نهار الغد فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف من دون تغير ملحوظ على درجات الحرارة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل إلياس مرجي. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أنا نايا طه، حب أعيدكم أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
3: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنكم بعيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير.
4: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: أنتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال مشرقي.
6: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك من نبيل يزبك.
7: كل عام وأنتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر مندا.
8: أمانة أضحى مبارك، أنتم بخير.
9: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك.
10: أنا ميلينا، كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى راديو الناس.
0: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.
11: كونسرت مع الياس مرجيي.

مرحبا مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت في حلقة جديدة احتفالية جديدة أنا وإنتو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام والجميع بخير، كل مستمعينا بألف صحة وسلامة، وإن شاء الله يعود علينا بس بالخير بهدات البال كمان بهذا العيد وكمان بكل الأعياد، ما بين أغاني العيد وأجواء العيد الحلوة اللي منعيشها مع بعض كمان خلال أيام العيد في شوارع بلادنا الحلوة، كمان شوية موسيقى وأغاني من اختياراتكم أنتم مستمعينا، بالعكس بضيف كتير لذوق كونسرت لهي الساعة. أنا معكم إلياس إبراهيم مرجية، ومثل دائما الكاسيت معكم أنتم والمسجل معي أنا. تعالوا نبلش ساعتنا في كونسرت أنا وإنتم لحد آخر الساعة.

أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كونسرت احتفالي وساعة منتشارك فيها أنا وإنتم باختيار مزاج كونسرت من خلال رسائلكم إنتم النصية والصوتية على واتساب راديو الناس 050-5577-399. عم بوصلني كتير رسائل بالفترة الأخيرة إنه نعيد حلقة سلطان الطرب جورج وصوف، فمن خلال الساعة راح نستمع لأغاني للسلطان. عم تسمعونا من خلال موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، وكمان من خلال تطبيق ناس من كل مكان في العالم. عدوا للخمسة 4 3 2 1. بلشنا. وعدكم بأغاني للسلطان سلطان الطرب جورج وصوف، والبداية من دندنة من عنده، وجمعة تجمعه ما بينه ما بين نجوى كرم وراغب علامة من خلال تلفزيون المستقبل اللي بيحتفلوا مع الوصوف بصدور ألبوم ليل العاشقين من العام 1996، وجورج بطريقته اللي حافظينها وعفويته نص الجلسة ما بتشوف إلا سلطان وبلش موال ميجنة وعتابة. يا أبي أزعم شوف

0: هذا هو سلطان الطرب جرب الصوف مع فويته الحلوة اللي منحب نسمعها دايما. أما البدايات البدايات من عند حلف الأمر يمين وقال لي بنفس هالحفلة غنى لنور الملاح حلف الأمر من كلمات طبعا شفيق المغربي وهي من أجمل شواهر جورج وصوف في واحدة من أغنيتين قدمهن الملحن اللبناني نور الملاح لجورج لهن حلف الأمر وروحي يا نسمة واللي أصلا كان رافضهن من الأساس. تخيلوا سلطان الطرب كان رافض يسمع ويغني حلف الأمر بصوته من ألحان نور الملاح. أما عن هاي الكواليس رح نسمع بصوت الفنان والملحن نور الملاح.
1: فجيبوا لعندي قلت له أنت بمين تأثر؟ قال لي بأم كلثوم. قلت له سمعني طار عقلي ما صدقت.
2: شو قدمت له؟
1: بلشت بحلف الأمر.
2: الله
1: عملت أنا المزهد وبعت ورهن وسمعته. قال لي لا لا لا لا أنا ما بغني هيك شيء. محمد اللبين وأحمد موسى الله يرحمه طار عقله. قالوا لي استاذ نحن اشتريناها. قالوا ما بغنيها بغنيها ما بتغنيها. صار في خلاف على هذا الموضوع. قلت لهم اذا ما بدكم اياها ما بدكم اياها انا الا زبون بكره.
2: لمين كنت مقرر تعطيها؟
1: ولا نسيت. بس كان في حدا سمع المزهر
2: وحبه
1: وقال لي بليز. قلت له لا لانه حاكين فيها لجورج.
0: هذا هو نور الملاح. قبلش يكشف مين الفنان اللي كان بده يغني هالأغنية كمان روح يا نسمة كمان حلف الأمر الفنان الراحل نهاد طربي. هو كان مفروض يغني هالأغاني بس لأنه كان محجوزات لسلطان الطرب جورج وصوف واللي كان مستغرب كتير من الفايب تبع هالأغاني مش ستايله رومانسي كتير. هو بحب الطرب والسلطنة والجبلي بس عمليا هدول الأغاني هن رفعوا مستوى توقعات المستمعين لإله بهداك الوقت. دائما صارت التوقعات تعلى وتعلى من هاي الأغاني.

جرسوف بغني من ألحان نور الملاح من كلمات شفيق المغربي حلف القمر. وإذا بتنتبه هيك في البيت الثاني أو في الأبيات عمليا لما بغني حلف القمر لون الورود أسمه قطع الكلمة بتبطل حلف بمعنى الحلفان بتصير حلي في القمر لون الورود. تعال نسمع بصوت السلطان.

تحية لكل مين عم بسمعنا على راديو الناس موجاتنا 103.3 107.8 FM أو من خلال التطبيق تطبيق ناس. بعتونا اختياراتكم معايداتكم كل موجود على واتساب راديو الناس 050-5577-399.

0: Koncert Mahalias Marzigi.
1: هادو سلطان الطرب جورج وصوف من العام 1996 لما غنى بحفل صدور ألبوم ليل العاشقين حلف القمر من ألحان نور الملاح وكلمات شفيق مغربي.

انتوا اخترتوها والاختيارات دائما بتيجي هيك ملائمة كتير لكونسرت على رمش عيونها. والأغنية لها قصة فيها ثلاث أضلع رهيبة. تخيلوا بليغ حمدي من محل، وديع الصافي طبعا من محل، وردة الجزائرية من كمان محل، كأنه مثلث من ثلاث أضلاع بصراحة متساويين، مشان ما حداش يزعل منا. تعال نروح لعند البوب ستار رامي عياش. شو خاص؟ رامي عياش غنى على رمش عيونها، حب يكرم وديع الصافي، بلي حمدي، وردة الجزائرية، وحسين السيد طبعا صاحب الكلمة الحلوة، ودندنها. الأغنية أصلا من العام 1970، كتبها الشاعر حسين السيد، لحنها بليغ حمدي وغناها وديع الصافي، كانت ضمن فيلم سمعتها وردة الجزائرية. شو عملت وردة بعد ما سمعت الأغنية أول مرة بصوت وديع من فيلم نار الشوق اللي كان بطولة الشحرورة صباح ورشدي أباظة؟ عجبها اللحن لدرجة أنه طلبت من حسين السيد يغير الكلمات لحتى تلائم صوتها، تلائم أداء الصوتي لهالأغنية. وفعلا هذا اللي صار، بما أنه طبعا الحق في الأداء في تنفيذ العمل كان بإيدين حسين السيد وبليغ حمدي بالأساس، فكان ممكن المغني يتغير. بس بكل حب وردة رجعت وغنت هالأغنية اللي كانت على رمش عيونها. بس تعالوا نرجع ونسمعها بصوت مين؟ رامي عياش. حكينا البوب ستار رامي عياش بغنيها، بكرم فيها هالثلاث العريق والكبير.

تحية لكل مين عم بسمعنا ومبسوط بهالاختيارات. هالاختيارات من جمهور كونسرت. بحب كمان تشاركوني أكتر وأكتر على واتساب راديو الناس 050-5577-399. شاركوني كمان باختياراتكم، إهداءاتكم، معايداتكم. إن شاء الله يهود على الجميع. أضحى مبارك.

على رمش عيونها بصوت رمعياش، ضرب ثلاث عصافير بحجر واحد، كرم كمان ودع الصافي، الحان بلي حمدي، كمان وردة الجزائرية اللي هالقد حبت اللحن وغنتها بكلمات تانية.

0: هدورة مع ياس على رمش عيونها.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: فاجأتونا باختيار كتير حلو، هو قديم نسبيا على أيامات حرف القمر، تقريبا من بدايات مين؟ كنا مع البوب ستار، إسا إحنا مع السوبر ستار راغب علامة. في تناسق حلو بين الأغاني، ترتيب حتى بشكل عفوي، بس هاي يعني تحسب لإلكم مستمعينا. شكرا على اختياراتكم الحلوة. أغنية يا ريت يا ريت في يخبيها، أخلي حدا يحكيها، لأنه راغب علامة بغني أغنياته القديمة وكأنها أول مرة تتغنى. الحديد قصة، لأنه هالأغنية كتير كان يحبها، أغنية يا ريت. وإذا بنحكي عن أول المشوار الفني لراغب علامة، كان هو صاحب اللحن، أما الكلمات للشاعر اللبناني الوحيد اللي لحن من كلمات وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. هذا الشعر توفيق بركات، والأغنية طبعا يا ريت في خبيها. شو حكى راغب علامة عن هالموضوع؟ تعال نسمع.
2: أنا من الأغاني اللي كان إلى كمان قفزة نوعية بحياتي، اللي هي أغنية يا ريت
3: يا ريت،
2: وفيها تمني بالعزل، يعني تمني إنه لو تعرف قديش عم بتعزل. عارف كيف؟ فبقول كلامه، هذه من ألحاني كمان. يا ريت في خبيها.
3: أنا نفسي أسمع حاجات ألحانك بقى.
2: حنسمع إن شاء الله. بقول يا ريت المذهب، بقول يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحكيها. بس إيه هاد نوع عيني، بقدم لقلبي بإيدي وباخذ من عمري وبعطيها.
3: الله، كلام جميل. مين كاتب ده؟
2: الأستاذ توفيق بركات، شاعر لبناني. يعني هو يمكن الشاعر اللبناني الوحيد اللي لحن له الأستاذ عبد الوهاب. طبعا أستاذ عبد الوهاب لحن أغنية قديمة للفنانة صباح، عالضيعة يا أم عالضيعة. هي من كلمات الشعر توفيق بركات. فلنرجع لقصة العزب، واللي رأيت بتعرف شو بحبه وشو عم بتعذب بحبه، يا قلبي روح جيب لي قلبه رح دوب وأنا أفكر فيها. شايف العزب؟
3: صورة خطيرة
2: مثلا هالأغنية عملتها كنت بحالة
3: حالة عزب،
2: عشقان. كنت بحالة غرام.
0: هذا راغب علامة كان بحالة غرام وقت لما غنى هالأغنية يا ريت في خبيها، من كلمات الشاعر توفيق بركات صاحب الكلمة الرائعة لأغنية الصبوحة الشحرورة صباح، عالضيعة يما عالضيعة. ذكرنا فيها راغب علامة، رح نسمعها خلال الساعة. بس إسا في مين غنى لراغب علامة بطريقته هو بالفترة الأخيرة؟ هو ترند على السوشيال ميديا، الفنان محمد عساف. أيامات لما كان في السوبر ستار، متذكرين؟ اسمعوا كيف غناها.
4: في خبيها وما خلي حدا يحاكيها.

فهد ومحمد عساف يا ريت فيه خبيها. على فكرة من الأغاني اللي غناها رغب علامة كمان الأصل أحمد عدوية يا بنت السلطان، رح نسمعها بعد شوي.

0: концерт на Валес Маржиги.
1: طيب بلجنة الحكم لما غنى محمد عساف يا ريت في خبيها كان في السوبر ستار راغب علامة واللي حكى في البداية سمعنا هيك كواليس هالأغنية اللي كتبها توفيق بركات ولحنها هو بنفسه في أواخر الثمانينات ممكن نقول سمعناها هيك بشكل مختلف فيها كتير عرب جبلي محمد عساف غناها بطريقته هو بس كمان السوبر ستار رغب علامة تخيره كمان هو جدد أغنية بالأصل عدوية الفنان المصري العريق الراحل عنا مين كشف كواليس هالأغنية ما غيره ابن محمد عدوية
2: أستاذ حسن أبو الصعود الله يرحمه
3: الله يرحمه
2: ده برضو حاجة فظيعة أبو الصعود ده حاجة
3: أسطورة
2: أسطورة ده عازف أكورديون وملحن مرتجل وكان سابق عصره جدا عمو حسن أرحمه ده كان سابق عصره جدا
3: أنت كنت تقول له عمو حسن؟
2: عمو حسن
3: كان حبيبي. بيجي البيت عنده
2: ربيني
3: أنا
2: مكتشافه صح هو اللي اكتشفني
3: كمان؟
2: أبو الصعود اكتشفني اكتشف أن محمد عدوية صوته حلو
3: والله
2: دي مرحلة تانية لا هو محترم جدا مالوش حل في الحته دي كان سابع عصر
3: رجعني بقى لكواليس
2: بنت السلطان
3: بنت السلطان
2: لا بنت السلطان
3: هم كانوا قاعدين في البيت كده
2: كانوا قاعدين في البيت عند في المعادي هم كانوا قاعدين فقال له الله يرحمه استاذ حسن ابو السعود قال له عايزين نعمل موال راحوا الحبايب بقى له معاه موادي التاني رابطين على البعد ولا وراح بعد الموال عايز كان عم حسن يخش يا بنت السلطان بيقول لها بقى حني على الغلبان المية في ايديكي وعدوية عطشان او محسوبك عطشان فالاستاذ كان بيقول على نفسه عدوية عطشان فالموال ده ما كانش موجود لو راحوا الحبايب
1: يعني هاي شوية كواليس كانت لما اجتمع الاساطير الكبيرة بنت السلطان رجع وجددها رغب علامة بطريقته هو

0: هالأغنية من ألحان حسن أبو السعود. راغب علامة رجع وجددها من أحمد عدوية لراغب علامة.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: نرجع شوي للطرب، لأهل الطرب وأهل المغنى وأهل حلب. نور مهنا، نور مهنا اللي كثير من الأغاني اللي غناها هي تجديد الكلاسيكيات اللي منحبها منحب نسمعها، إن كان من القدود الحلبي، إن كان حتى أم كلثوم، إن كان عبد الوهاب لما غنى مضناك في ليلة تكريم ألحان عبد الوهاب في الرياض، كل ده كان ليه وكتير كتير بعد. تعال نرجع ونسمع هيك بمقطع صغير بغني فيه أو بحكي فيه عن الأغاني القديمة.
2: الأغاني القديمة دائما بيكون فيه صوت جميل متمكن، إحساس عمق في تأدية هذه الأغنية، لأن الله يرحمه رياض الصنباطي ما كان يقدم لأم كلثوم أغنية عابرة بألحانه، مدروسة من صوت أم كلثوم بالمقاييس، مع كاتب الكلمة، مع صوتها العظيم الذي لا أحد يناقشني في موضوع التكوين الصوتي الخالق رب العالمين لست أم كلثوم.
0: هادو نور مهنا اللي مش سر انتمائه للطرب الأصيل، هو إذا في أكثر من 100% قولولي، بس هو أكثر من 100%. هادو نور مهنا اللي بيحكي عن ألحان اللي قدمها الصنباطي لأم كلثوم، لدرجة إنه في أغاني غناها نور مهنا أغاني خاصة لإله مثل اللي عم نسمعها إسا لعل وعسى، شوفك شي مسا.

يا أحلى الصبايا يا ست النساء. الأغنية لدرجة فكروها من التراث المنقول، من الكلاسيكيات اللي كنا نسمعها من خلال حفلاته اللي قدمها من على مسرح قرطاج لعل وعسى. رح نسمع ألحان الفنان المطرب اللبناني الراحل عصام رجي، كلمات الشاعر عيسى أيوب، من على مسرح قرطاج الأثري في تونس طبعا. نسمعها بصوت نور مهنا اللي على مدار 35 سنة وأكثر كمان أحيا كتير من الأغاني ورجع على السمع، إن كان في الإذاعات إن كان حتى في المنصات الرقمية اللي إسا موجودة. رح نسمعها بصوت نور مهنا.

لكل مين عم بسمعنا أهلا وسهلا فيكم. الساعة الاحتفالية من زوق وإنتو كمان كونسرت احتفالي. ابعتونا على واتساب راديو الناس كمان وكمان أغاني حابين تسمعوها لحد آخر الساعة أو أكتر كمان. راديو الناس منصة لكل الناس حتى نسمع فيها ونرتقي فيها كمان لا

0: Koncert Mahalje Zmarzigi.
1: مكملين كمان في كونسرت وكمان محطة غنائية احتفالية والمصر مش كتير بعيد عنا. مصر أم الدنيا جمعت بين عدوية وهاني شنودة، عالمين مختلفات، عالم الكلاسيك والمؤلف الموسيقي العريق هاني شنودة، اللي تخيلوا كان له دور كمان باكتشاف عمرو دياب في بداياته من بورسعيد، لما أجا معه من بورسعيد ورجع على مصر، ومن هناك قدم أو بلش مسيرته الفنية. هذا كان دور هاني شنودة الموسيقار الكبير في اكتشاف عمرو دياب. بس كمان هاني شنودة فات على العالم الأغاني الشعبية من خلال بوابة أحمد عدوية، والأغنية زحمة يا دنيا زحمة. نعم، هاي ألحان هاني شنودة. طيب هاد نشوف ونسمع قصتها من هاني شنودة بنفسه.
2: يعني ما بانش علينا عجبته. بعدها بيومين المنتج بيكلم بيقول لي في واحد بقى بيحبك قوي عايز يكلمك. عدوية بقى أبو شنو.
3: ايه
2: يا أبو شنو دلع شنودة.
3: اه
2: ايه يا أبو شنو اللحن مش قادر يطلع من دماغي يا اخي، عايزين نسجل بكرة. قلت له لا بكرة ايه؟ قال لي بنام بسمعه، اقوم اسمعه، انام اسمعه، اقوم لازم يطلع من حياتي. طلعه من دماغي يا اخوي. قلت له طبعا طلعه من دماغك ازاي؟ قال لي نسجله بكرة. قلت له ما الحقش اكتب نوت. قال لي لا نوت ايه؟ يلا. هو سامع الكلام ده دلوقتي.
3: اه
2: يلا. قعدت بقى بالليل تتا تتا في استوديو 35 احنا بنسجل. جبت بقى يحيى خليل فنان
3: لعب
2: رمز. لعب رمز
3: ايه ده؟ يعني يحيى خليل ملك الجاز في مصر عزف معاكوا زحمه دنيا زحمه؟
2: طبعا. الاغنيه وجبت تحسين يلا مزعزع بيس جيتار. دي اول اغنيه شعبي يبقى فيها درمز وبيس جيتار على الاطلاق، ما كانش في حاجات كده. نخلص بقى البروفا يلا تسجيل. الاقي واحد داخل بقانون. قول لا بقى عدوية احنا خلصنا يا دوك البروفا. قول لي ده جاي جاملك، جاي جاملك. انا مش واخد على الجو ده، انا واخد البروفا تسجيل بتاع، يعني بناخد الحكايه جد. خلاص يخش حد بتاع اكوردون تاني يا عارف انه جاي جاملني، بس احنا خلصنا يا عمي يا مش عارف ايه. قعدنا احنا بنسجل وناس بتخش تركب على المزيكا، لان الناس الشعبي ودان
3: سماعي، المزيكا جرام سماعي،
2: وشاطرين شاطرين شاطرين
1: شاطرين شاطرين شاطرين. هذا كان تصريح الموسيقار هاني شنودة. كمان للعازفين الفئه الشعبيه والاغاني الشعبيه لتميزوا انه بيحفظوا بسرعه وبحبوا يجاملوا كتير. صفى الاستوديو كانه هيك غرفه ضيافه بيستقبلوا فيها عازفين يجاملوا احمد عدويه باغنيته اللي من الحان هاني شنوده زحمه يا دنيا زحمه. شو رايكم نسمعها ونستمر؟

0: مصطفى حجاج بيرجع بعيد لنا استماع هالأغنية. زحمة يا دنيا زحمة من ذكريات الموسيقار هاني شنودة، ألحانه لأحمد عدوية، كلمات حسن أبو عثمان، من أجمل أغاني أحمد عدوية.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: ومن الأغاني الشعبية المصرية الأصيلة، وزي ما سمعنا فرق شاسع بين الأغاني الشعبية اللي لسه عم نسمعها واللي كانت عن جد عاملة هوية شعبية مصرية حلوة ومسموعة حلو بين مستمعين، ومن الفئة الشعبية في مصر للفئة الشعبية في الأردن. دربنا على عمان، من هناك من عند عمر عبداللات، يا سعد لو تشوفها، البادية الأردنية، من صوت الأرض والنخوة والطرب طلع هذا الصوت لحمل هوية بلد وصار عنوان لتراثها. عمر العبداللات اللي تعب ليخلق لنفسه لون غنائي خاص لإله مرتبط بالتراث الأردني والموروث والفلكلور.

كل مين عم بسمعنا في كونسرت لو تشوفوا الاستوديو أجواء حلوة وجود كمان اختياراتكم أنتم على واتساب راديو الناس كملوا ابعتونا على رقم واتساب راديو الناس 050-557-7399

عمر العبدالله. قصة أغنية يا سعد بعد شوي رح نحكيها. لكل مين بيسأل وحابب عايد كمان هاي منصة مفتوحة، ابعتونا واتساب راديو الناس 050-577-399. هذا هو الرقم. كل عام والجميع بألف خير. طبعا كواليس وقصص الأغاني تباعا رح نسمعها بعد شوي. قصة يا سعد بصوت عمر عبدالله.

0: بلاط قصة أغنية يا سعد بصوته. يا سعد تعال نسمعها، تعال نسمعها بصوت عمر عبد الله.
1: يا سعد دي أول أغنية غنيتها عاطفية، واللي هي كانت عربيا أو انتشار عربيا.
2: يا سعد،
1: يا سعد
2: مين اللي يا سعد بقى؟
1: هي كان وإلها قصة. أنا ما بعرف الشاعر، الشاعر من الكويت، شاعر كبير، شاعر طلال السعيد، بس ما بعرفه، قريت اسمه مكتوب يعني، فمعي كتاب، أنا بحب أقرأ الشعر. فقرأت القصيدة كانت يا علي، يا علي،
2: يا علي،
1: مش يا سعد. فصرت أغنيها يا علي، بس في صديقي اللي اسمه سعد. فما هيك بالصدفة سبحان الله، وأنا بغنيها قلت يا سعد، فصاروا الكل وين ما أروح يغنوا يا سعد يا سعد يا سعد. بعدين سجلتها وانشهرت الأغنية، وتفاجأ الشاعر إني غنيتها بدون ما أحكي. بس أنا ما كنت أعرفه يعني، وأيامها كنت لساتني بدايتي.
2: دي مع بدايتك
1: يعني.
0: هاي كانت بدايات يا سعد أو يا علي، هي كان اسم الأغنية بصوت عمر عبد الله. ولا أجمل من هيك كواليس وقصص نسمعها بأصوات أصحاب العلاقة بنفسنا. مكملين أنا وياكم في كونسرت، وكمان وكمان من ذوقكم الجميل واختياراتكم الحلوة.

0: ودي أوصل لك تهاني بصوت شفاف وحنون. هادو أبو سام كاظم الساهر. كثير طلبات وصلت على واتساب راديو الناس، حابين تسمعوا كاظم عيد وحب هاي الليلة. ناس معيدي داري بتذكر الأغنية أصلا صدرت عشان عيد الحب، بس بما أنه إحنا بأي عيد ممكن نحتفل فيه بتهاني وبركة وصحة وهدات بال، فمع كاظم الساهر أبو سام بنختم كمان كونسرت أنا وإنتو. شكرا لكل اختيار بعتولي نسمعه مع بعض، ولكل مين بعد كمان وكمان اختيارات رح نسمع بعد برنامج. كل اختيارات كل بعتوه على واتساب راديو الناس، واللي بعده ما بعد يبعت 050-5577-399. راديو الناس معكم في كل أجواء العيد، وساعات اللي انتو فيها بالسيارات مع العيلة مع الأصحاب. إن شاء الله يا رب السنة جاي يعود علينا أضحى جديد فيه بركة وسعادة وصحة وهدات بال.
1: ألف آه
0: ألف آه. كنت معكم الياس إبراهيم مرجي، ولكل مين بيسأل ليش الموسيقى لغة، ليش؟ لأنه بفهمها كل الناس. عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، كملوا عيدوا وإن شاء الله هدات البال على الجميع.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-03-51. كل عام وأنتم بخير.
1: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالي.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
4: في مكيف في تورنادو انفرتر.
6: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحمله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم نجمة 4904.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع

0: مخبوزة جيلاتو الأصلية بطعمات خاصة، مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: لوكاندا؟
2: لوكا

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303351. كل عام وأنتم بخير.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: 4613-3551. كل عام وأنتم بخير.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل خاضع لشروط الحملة.
2: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303351. كل عام وأنتم بخير.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي اتموس كير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندراني.

0: تستمعون إلى برنامج مقامات، أجمل وأبرز الأغاني العربية القديمة.
1: Thank you.